0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في ساعة. سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك.
0: عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، ومن الغسالة للشاشة.

0: من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء خافة ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة. عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور فتتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
3: بنافع للعقود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراق، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن زي اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اف ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.

0: ايه ده؟ انا مش مصدق، انا اكيد بحلم.
1: لا مش حلم، ده حقيقة. انت الحقيقة الوحيدة في حياتي يا نعسة.
0: وحشتني، وحشتني قوي يا احمد. انت عرفت ازاي اني هنا؟
1: اتصلت بسامح، وسامح اتصل ببهانة، وبهانة قالت لنا ان انت هنا في الغيط.
0: ايه ايه ايه اللفة دي؟ بس عارف، انا حاسة اني طايرة من الفرحة. اما حتة مفاجأة.
1: وانا كمان يا نعسة، من يوم ما شفتك وانا متفاجئ، مش قادرة استغنى عن عيونك وجمالك.
0: يا سلام يا اخوي، يعني لو كنت وحش ها كنت هتعمل ايه يا سي احمد؟
1: مش موضوع جمال ووحاشة، لا انت حالة، حالة حلوة وكلك على بعضك حلو. آه لا لا بلاش، احسن كاظم الجرح يزعل.
0: جرح مين وكاظم مين دلوقتي؟ انت عارف انا نفسي في ايه؟
1: عيب.
0: طب وانت عرفت ازاي بقى؟
1: اصلا انا كمان نفسي اخدك في حضني، لكن ان شاء الله قريب قوي، قريب قوي هنتجوز.
0: يا اختي يا اختي عليا وعلى سنيني، خبيني خبيني بسرعه يا احمد، خبيني.
1: هو كل شويه تخضيني وتقولي لي خبيني، اخبيكي من مين؟ اوعى يكون شحات عمك.
0: لا لا يا اخويا لا، ده انقح، ده بدير ابن عمي، ولو شافك معايا ممكن يقتلك ويقتلك.
1: لا وانا مش خايف، وبكره وبعده وكل يوم هيشوفك معايا، انت خلاص هتبقي مراتي وعمري ما هسيبك.
0: بجد بجد والنبي بجد يا احمد؟
1: بجد يا نعسة، بس انا مش عارف انا هتجنن، انت ازاي حولت الخوف فجأة لحب ورومانسية؟
0: اصلي معاك بصراحة، معاك معاك ببقى مطمنة وحاسة بالامان.
1: وانا معاكي بحس بالسعادة، ببقى فرحان من قلبي. انا عارف اكيد ان اعتدال مامتك عامله لي عمل.
0: اهدي، هي امي تعرفك اصلا عشان تعمل لك عمل؟
1: يبقى انت يا نعسة اللي عامله لي عمل.
0: طب وايه رايك في العمل؟ حلو
1: حلو قوي
2: يا نعسة. انت يا بنت يا نعسة،
1: اجري يا مجدي. الله يسلمك يا راجل يا طيب.
3: الله، امال فين السمك يا ابو حميد؟
1: لا خلاص بقى، السمك كان سكه عشان اوصل لنعسة.
4: طعم يعني؟
1: ايوه يا حماتي طعم يعني.
4: هو اني لسه بقيت حماتك؟
1: حماتي واجمل ست في الدنيا كمان.
3: فين اجمل ست دي؟
4: ايوه يا اخوي، ابلفني بكلمتين.
3: خلينا في المهم يا اعتدال، هتعمل ايه يا ابني في موضوع جواز نعسة؟
1: انا مستنيكوا تسالوا عليا.
3: نسال عليك ايه يا ابني؟ ده انت طلعت علو قوي من الاسره العلويه.
4: ايوه، شقيته فوق السطوح.
1: لا يا حماتي، انا ابقى من اسره محمد علي باشا، من الاسره العلويه، ونعسة مش هتقعد في اوضه فوق السطوح، نعسة تستاهل قصر.
3: انا مش فاهم، هو شايف ليه نعسي من حته تانية؟
4: شلبي، نعسة حلوه والف من يتمنوها، ومهره غالي قوي، جاموسه وذهب و
1: كل اللي نعسة عايزاه هجيبه لها.
4: ده الموضوع بجد بقى؟
1: قسما بالله العظيم هاكلكوا الشهر.
3: مقابل ايه الكلام دي؟ اوعى تكون يا ابني طمعان في حته الارض اللي حلتني.
1: طمعان في الحب، طمعان في الطيبه والجمال.
4: كلامك حلو يا جدع انت، وانما انا حبيتك.
3: اعتدال، اقعدي عوج وكلمي عدل.
4: بقول لك ايه يا شلبي، انا مش قاعده خالص، انا هروح اعمل لكم الاكل.
5: استاذ احمد عندنا؟ يا اهلا وسهلا.
1: ازيك يا بهانه؟
5: تسلم يا رب.
6: سمع صوتك ما صدقتش.
1: ازيك يا سعديه، عامله ايه؟ ايه اجازه من الجامعه ولا ايه؟
6: ايوه، بقعد 4 ايام في القاهره في المدينه الجامعيه، واجي البلد هنا 3 ايام.
1: ربنا يوفقك يا سعديه.
5: امال صاحبك سامح فين؟
6: صحيح، سامح صاحبك ما جاش معاك ليه؟
1: سامح عنده مأمورية شغل يعني، ده انا حتى ما شفتوش من ساعه ما رجعت من اسكندريه. الله، امال فين نعسة؟ اصلا انا لازم ارجع القاهره تاني.
6: نعسة بتحضر الاكل مع امي.
5: طب ما تبات هنا في البلد يا استاذ احمد وتقعد معنا شويه.
1: هرجع القاهره وهبقى اجي بكره.
6: خلاص خدني معاك، هسافر علشان الجامعه.
1: ماشي يا سعديه، ربنا يوفقك يا ستي وتبقي دكتوره.
6: بس انا في كليه حقوق.
5: استاذ احمد يقصد تبقي دكتوره جامعيه.
1: ايوه صح.
3: يلا يا احمد يا ابني، الاكل جاهز، الفراخ والحمام والبط والوز.
1: الله على خير بلدنا. الله،
7: هو الموضوع بقى هروب
1: واكتر اكتر، وكالات الانباء كلها بتنقل.
7: عارف، لو الموضوع ده ما فيهوش جواز كان عدى، لكن المشكله انك لازم تتجوز،
1: واتجوز اللي يحبها قلبي واقدر اعيش معاها العمر كله.
7: نعسة مش كده؟
1: اكيد طبعا. المهم، عملت ايه في موضوع بهانه واختها سعديه؟
7: بلاها سوسو وبلاها نادية، الاتنين اخوات والاتنين حلوين.
1: وفي الاخر لا يجوز، وشلبي ابوهم هيطخك عيارين، واحد باسم بهانة والتاني باسم سعدية.
7: البت سعدية دي بتعشقني وحلوة قوي.
1: وانت وبهانة بتحبوا بعض جدا،
7: يعني تقدر تقول كده معجبين ببعض.
1: طب هتعمل ايه؟
7: بلاها سوسو ونادية وسعدية وبهانة. بقولك ايه، انا هاخد باكينام زميلتنا في الشغل.
1: باكينام رئيسة العصابة؟
7: هي رئيسة العصابة، واحتمال كمان اتجوز جمانة معاها.
1: لا انت بتهزر، وانا مش فضيلك. مش عن اذنك.
7: مش اتفضل على فكرة.

0: كان نفسي يا بنتي يا منة الواد سامح ده يبقى رومانسي زي أحمد خطيب نعسي.
1: بس أنا سمعت إن أحمد ده أمير بجد من الأسرة العلوية.
0: ما يهمنيش، أنا أهم حاجة عندي سامح، بحبه قوي يا منة.
1: عموما أهو سامح جاي وهنتقابل أنا وإنتي وسامح وحسام في الكافيه اللي جنب الجامعة.
0: المهم تسيبيني أقعد لوحدي مع سامح.
1: انت هبلة؟ ايوة طبعا، بس انا عايزة سامح وحسام ياخدوا كده على بعض ويبقوا صحاب علشان نعرف من حسام سامح بيفكر في ايه.
0: لا ده انت ناصحة وذكية وصاحبتي بجد يا منة.

0: أنا سعيد جدا بمعرفتك يا سامح.
1: وأنا كمان يا حسام.
0: أنا بقى يا سيدي خريج حقوق وتعرفت على منا في الكلية، وكنت أنا في ليسانس وهي لسه في سنة أولى.
1: ربنا يوفقكوا يا سيدي وتتجوزوا. أنا بقى يا سيدي خريج كلية هندسة وبشتغل الحمد لله في شركة محترمة يعني.
0: وأنت بقى تعرفت على سعدية إزاي؟
1: والله أنا كنت في اسكندرية مع صاحبي أحمد زهدي وشفناهم هناك وتعرفنا.
0: ربنا يوفقك وتكون معرفة خير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. مساء النور.
3: اتأخرنا عليكو؟
1: يعني
0: طيب بعد اذنكم بقى هقعد انا ومنا في الترابيزة اللي هناك دي.
1: ماشي يا حسام اتفضل.
0: يلا يا منا.
2: يلا يا حسام.
1: ايه بقى سعدية؟
2: ايه يا سامح؟
1: افتح لك قلبي؟
2: طبعا يا ريت.
1: بصي بصراحة كده انا مش عارف بعمل ايه، يعني على رأي احمد صاحبي انتوا سحرتونا. تقدري تقولي كده يا ستة عاملين لنا عمل؟
2: خالص، احنا اطيب خلق الله.
1: ودي حقيقة فعلا، طيبة وجمال وحلاوة. لا وكمان متعلمين. بس
2: بس ايه؟
1: اختك بهانة.
2: اختي بهاني مالها؟
4: بنات ذوات مع محمد ابو العنين، اسماء مديح، حمادة رشدي، امنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وأيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشي، أحمد تاج، ولم يشريف. بنات ذوات حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات ذوات تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لم يشريف. بنات ذوات أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبدو دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
3: مش مصدقة، أنا أكيد بحلم.
5: لا مش حلم، ده حقيقة. أنت الحقيقة الوحيدة في حياتي يا نعسة.
3: وحشتني، وحشتني قوي يا أحمد. أنت عرفت إزاي أني هنا؟
5: اتصلت بسامح، وسامح اتصل ببهانة، وبهانة قالت لنا أن أنت هنا في الغيط.
3: إيه إيه إيه اللفة دي؟ بس عارف، أنا حاسة أني طايرة من الفرحة. أما حتة مفاجأة.
5: وأنا كمان يا نعسة، من يوم ما شفتك وأنا متفاجئ، مش قادرة استغنى عن عيونك وجمالك.
3: يا سلام يا أخوي، يعني لو كنت وحش ها كنت هتعمل إيه يا سي أحمد؟
5: مش موضوع جمال ووحاشة، لا أنت حالة، حالة حلوة وكلك على بعضك حلو. آه لا لا بلاش، أحسن كاظم الجرح يزعل.
3: جرح مين وكاظم مين دلوقتي؟ أنت عارف أنا نفسي في إيه؟
5: عيب.
3: طب وإنت عرفت إزاي بقى؟
5: أصلا أنا كمان نفسي أخدك في حضني، لكن إن شاء الله قريب قوي، قريب قوي هنتجوز.
3: يا أختي يا أختي عليا وعلى سنيني، خبيني خبيني بسرعة يا أحمد خبيني.
5: هو كل شوية تخضيني وتقولي لي خبيني، أخبيك من مين؟ اوعى يكون شحات عمك.
3: لا لا يا أخويا لا، ده أنقح، ده بدير ابن عمي، ولو شافك معايا ممكن يقتلك ويقتلك.
5: لا وأنا مش خايف، وبكرة وبعده وكل يوم هيشوفك معايا، انت خلاص هتبقى مراتي وعمري ما هسيبك.
3: بجد بجد والنبي بجد يا احمد؟
5: بجد يا نعسة، بس انا مش عارف انا هتجنن. انت ازاي حولت الخوف فجأة لحب ورومانسية؟
3: اصلي معاك بصراحة، معاك معاك ببقى مطمنة وحاسة بالامان.
5: وانا معاكي بحس بالسعادة، ببقى فرحان من قلبي. انا عارف اكيد ان اعتدال مامتك عاملالي عمل.
3: اهدي، هي امي تعرفك اصلا عشان تعمل لك عمل؟
5: يبقى انت يا نعسة اللي عاملالي عمل.
3: طب وايه رأيك في العمل؟ حلو؟
5: حلو قوي.
6: يا نعسة، انت يا بنت يا نعسة،
5: اجري يا مجدي. الله يسلمك يا راجل يا طيب.
7: الله، امال فين السمك يا ابو حميد؟
5: لا خلاص بقى، السمك كان سكة عشان اوصل لنعسة.
8: طعم يعني؟
5: ايوه يا حماتي، طعم يعني.
8: هو اني لسه بقيت حماتك؟
5: حماتي واجمل ست في الدنيا كمان.
7: فين اجمل ست دي؟
8: ايوه يا اخوي، ابلفني بكلمتين.
7: خلينا في المهم يا اعتدال، هتعمل ايه يا ابني في موضوع جواز نعسة؟
5: انا مستنيكوا تسالوا عليا.
7: نسال عليك ايه يا ابني؟ ده انت طلعت علوي قوي من الاسره العلويه.
8: ايوه، شقيته فوق السطوح.
5: لا يا حماتي، انا ابقى من اسره محمد علي باشا، من الاسره العلويه. ونعسه مش هتقعد في اوضه فوق السطوح، نعسه تستاهل قصر.
7: انا مش فاهم، هو شايف ليه نعسه من حته تانية؟
8: شلبي، نعسه حلوه والف من يتمنوها، ومهره غالي قوي، جاموسه وذهب و
5: كل اللي ناس عايزاه هجيبه لها.
8: ده الموضوع بجد بقى؟
5: قسما بالله العظيم هاكلكوا الشه.
7: مقابل ايه الكلام دي؟ اوعى تكون يا ابني طمعان في حته الارض اللي حلتني.
5: طمعان في الحب، طمعان في الطيبه والجمال.
8: كلامك حلو يا جدع انت، وانما انا حبيتك.
7: اعتدال، اقعدي عوج وكلمي عيدل.
8: بقولك ايه يا شلبي، انا مش قاعده خالص، انا هروح اعمل لكم الاكل.
9: استاذ احمد عندنا؟ يا اهلا وسهلا.
5: ازيك يا بهانه؟
9: تسلم يا رب.
2: سمع صوتك ما صدقتش.
5: ازيك يا سعديه، عامله ايه؟ ايه، اجازه من الجامعه ولا ايه؟
2: ايوه، بقعد 4 ايام في القاهره في المدينه الجامعيه، واجي البلد هنا 3 ايام.
5: ربنا يوفقك يا سعديه.
9: امال صاحبك سامح فين؟
2: صحيح، سامح صاحبك ما جاش معاك ليه؟
5: سامح عنده مأمورية شغل يعني، ده انا حتى ما شفتوش من ساعه ما رجعت من اسكندريه. الله، امال فين نعسه؟ اصلا انا لازم ارجع القاهره تاني.
2: نعسه بتحضر الاكل مع امي.
9: طب ما تبات هنا في البلد يا استاذ احمد وتقعد معنا شويه.
5: هرجع القاهره وهبقى اجي بكره.
2: خلاص، خدني معاك، هسافر علشان الجامعه.
5: ماشي يا سعدية، ربنا يوفقك يا ستي وتبقي دكتورة.
2: بس أني في كلية حقوق.
9: أستاذ أحمد يقصد تبقي دكتورة جامعية. أيوة
5: صح.
7: يلا يا أحمد يا ابني، الأكل جاهز، الفراخ والحمام والبط والوز.
5: الله على خير بلدنا. الله،
10: هو الموضوع بقى هروب
5: وأكتر أكتر، وكالات الأنباء كلها بتنقل.
10: عارف، لو الموضوع ده ما فيهوش جواز كان عدى، لكن المشكلة انك لازم تتجوز،
5: واتجوز اللي يحبها قلبي واقدر اعيش معاها العمر كله.
10: نعسة، مش كده؟
5: اكيد طبعا. المهم، عملت ايه في موضوع بهانة واختها سعدية؟
10: بلاها سوسو وبلاها نادية، الاتنين اخوات والاتنين حلوين،
5: وفي الاخر لا يجوز، وشلبي ابوهم هيطخك عيارين، واحد باسم بهانة والتاني باسم سعدية.
10: البت سعدية دي بتعشقني وحلوة قوي،
5: وانت وبهانة بتحبوا بعض.

0: كان نفسي يا بنتي يا منة الواد سامح ده هيبقى رومانسي زي أحمد خطيب نعسي.
1: بس أنا سمعت إن أحمد ده أمير بجد من الأسرة العلوية.
0: ما يهمنيش، أنا أهم حاجة عندي سامح، بحبه قوي يا منة.
1: عموما أهو سامح جاي وهنتقابل أنا وإنتي وسامح وحسام في الكافيه اللي جنب الجامعة.
0: المهم تسيبيني أقعد لوحدي مع سامح.
1: انت هبلة؟ ايوة طبعا، بس انا عايزة سامح وحسام ياخدوا كده على بعض ويبقوا صحاب علشان نعرف من حسام سامح بيفكر في ايه.
0: لا ده انت نصحة وذكية وصاحبتي بجد يا منة.

0: أنا سعيد جدا بمعرفتك.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام،
1: لون جديد في سماء الإذاعة.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.

0: فاصلة واحدة
1: فاصلة واحدة
0: واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1
1: فاصلة واحدة
0: مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية
1: ولكل هدف حكاية.
0: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة
1: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.
6: سامح.
7: وانا كمان يا حسين.
6: انا بقى يا سيدي خريج حقوق، وتعرفت على منا في الكلية، وكنت انا في ليسانس وهي لسه في سنة اولى.
7: ربنا يوفقكم يا سيدي وتتجوزوا. انا بقى يا سيدي خريج كلية هندسة، وبشتغل الحمد لله في شركة محترمة يعني.
6: وانت بقى تعرفت على سعدية ازاي؟
7: والله انا كنت في اسكندرية مع صاحبي احمد زهدي، وشفناهم هناك وتعرفنا.
6: ربنا يوفقك وتكون معرفة خير.
8: مساء الخير.
6: مساء النور. النور.
8: اتأخرنا عليكم
7: يعني.
6: طيب بعد اذنكم بقى هقعد انا ومنا في الترابيزه اللي هناك دي.
7: ماشي يا حسين، اتفضل.
6: يلا يا منا.
8: يلا يا حسين.
7: ايه بقى سعديه؟
8: ايه يا سامح؟
7: افتح لك قلبي؟
8: طبعا يا ريت.
7: بصي بصراحه كده انا مش عارف بعمل ايه، يعني على راي احمد صاحبي انتوا سحرتونا. تقدري تقولي كده يا ست عاملين لنا عمل؟
8: خالص، احنا اطيب خلق الله.
7: ودي حقيقه فعلا، طيبة وجمال وحلاوة. لا وكمان متعلمين. بس
8: بس ايه؟
7: اختك بهانة.
8: اختي بهاني مالها؟
4: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: ناينتي مول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: شغف البشر من بداية وجودهم لفهم الكون دفعهم لتكوين علم خاص يهتم بعلوم الفضاء وكما يعرف بعلم الفلك. كانوا ينظرون للسماء ويراقبون تحركات الكواكب والنجوم. علم الفلك قاد الإنسان لكشف الظواهر اللي ما كان يعرف عنها قبل وتفسيرها للأجيال البشرية في كل مكان وزمان.
1: تحقيق أجدادنا لتطورات علمية ما كان شيء سهل، لأن كانت ثقافتهم تسيطر عليها الخرافات والأساطير، وكانت مخيلتهم تنسب في قصص وحكايات لكل شيء يتحرك في السماء. ولكن هل فكرتوا في يوم من الأيام كيف تم اكتشاف هذه الكواكب؟ أو متى؟ أو حتى بالأحرى كيف تم تسمية هذه الكواكب؟ كان الإنسان يركز على الأشياء اللي تتحرك في السماء، والحضارات القديمة كانت تتميز عدد النجوم والكواكب، وكل حضارة كانت تسميهم بأسماء مختلفة.

0: كوكب عطارد الأقرب للشمس تم تسميته على اسم إله الروماني ميركوري، ورصده السومريين وأطلقوا عليه اسم مومو، وجيرانهم البابليين تركوا سجلات لعطارد ترجع للألفية الأولى من قبل الميلاد، وأطلقوا عليه اسم نابو وهو إله الحكمة عندهم. كوكب الزهرة تم تسميته فينوس على إله الحب والجمال عند الرومان، وتم رصد عبور كوكب الزهرة بين الأرض والشمس لأول مرة في عام 1032 ميلادي بواسطة الفلكيين المسلمين، واستنتج ابن سينا أن الزهرة أقرب للأرض من الشمس، وكان غاليليو غاليلي هو أول من رصد الزهرة بالتلسكوب في أوائل القرن السابع عشر ميلادي. أما المريخ فأطلق عليه اسم مارس وهو إله الحرب عند الرومان نتيجة للونه الأحمر، وتاريخ رصد كوكب المريخ يرجع للفلكيين المصريين في الألفية الثانية قبل الميلاد. المشتري أطلق عليه الرومان اسم جوبيتر على إله السماء والبرق عندهم، وترجع عملية رصد المشتري للقرن السابع والثامن قبل الميلاد لعلماء الفلك البابليين، ونوصل لكوكب زحل اسمه باللاتيني ساترن إله الزراعة والحصاد عند الرومان، وقدر علماء الفلك البابليون أن يرصدونه بصورة منتظمة وسجلوا حركاته. الكواكب بعد زحل ما قدرت الحضارات القديمة أن تميزها، لأن كانوا يحتاجون إلى شيء أكثر من مراقبة السماء بالعين المجردة، مثلا كوكب أورانوس مع أنه تم تسميته على اسم إله الإغريق أورانوس، إلا أن القدماء ما قدروا يشوفونه لأنه كان باهت في مدار حول الشمس. اكتشاف هذا الكوكب كان في مارس سنة 1781 على يد الفلكي البريطاني فريدريك ويليام هيرشل. في وقتها هيرشل سماه جورج على اسم ملك بريطانيا، وظل حامل هذا الاسم لسنين، وكان أورانوس أول كوكب في التاريخ يتم اكتشافه عن طريق التلسكوب. حتى كوكب نبتون اللي ترجع تسميته إلى إله نبتون عند الرومان، تم اكتشافه في سنة 1846 من قبل العالم يوهان غريتفريد غال، وكان أول كوكب يتم اكتشافه عن طريق المعادلات الرياضية، لأن العلماء لاحظوا أن في تغييرات بسيطة في مدار كوكب أورانوس حول الشمس خلتهم يستنتجون أن في كوكب مجهول موجود خلفه تأثر جاذبيته عليه، وهذا الكوكب كان نبتون. ونوصل لبلوتو اللي قصة اكتشافه بدأت في سنة 1928 في مزرعة صغيرة في ولاية كانزاس الأمريكية. كان في شاب اسمه كلايد تومبو. هذا الشاب كل ما يخلص شغله في المزرعة يروح لورشة صغيرة خاصة فيه، ويحاول يصنع تلسكوب يراقب فيه الكواكب. يجمع كلايد قطع من المعدات القديمة في المزرعة وأجزاء من سيارة أبوه، وبعد إصرار ومحاولات كثيرة قدر يصنع أول تلسكوب في حياته، وفي وقتها كان عمره 20 سنة، وما كان متخيل أن هذا التلسكوب البسيط بيغير مستقبله، خاصة بعد ما ضاع حلمه بإكمال دراسته بسبب عاصفة دمرت كل محصول مزرعة أهله. كلايد كان هاوي للفلك، وشغفه في دراسة الكواكب خلاه يرصد من خلال تلسكوبه تفاصيل لكوكبي المشتري والمريخ، وأرسل هذه الصور لمرصد لوال في ولاية أريزونا حتى يعرف ردود أفعال الفلكيين الكبار، ورد المرصد بعرض عليه وظيفة دائمة، لأن العلماء كانوا بحاجة لفلكي من الهواة يشتغل على تلسكوبهم الجديد المخصص لاكتشاف الكواكب ما بعد نبتون. واستمر تومبو لفترة طويلة بدراسة الصور اللي يلتقطها تلسكوب لوال يوميا في أوقات مختلفة، وظل يقارن بينها لحد ما توصل لاكتشاف جسيم صغير بعد مدار نبتون. وفي سنة 1930 أعلن المرصد رسميا اكتشاف بلوتو.
1: بلوتو كان يعتبر من أبعد الكواكب في المجموعة الشمسية، ولكن في 2006 تم تجريده من لقب كوكب، واعتبروه العلماء كوكب قزم مصدره حزام كايبر اللي متواجد في ضواحي مجموعتنا الشمسية. لو نتأمل بعمق في كل شيء يحيط فينا بنشعر بدهشة. هذه الدهشة هي اللي تخلينا نراقب النجوم والكواكب والشهب. لاحظ القدماء أن كل الكواكب اللي راقبوها والأرض اللي نحن عايشين عليها تدور، حتى الشمس تدور والمجرة تدور، ولا يمكن لكل هذا الدوران يكون بس مجرد صدفة. فالسؤال اللي يطرح نفسه هو ليش كل شيء في الكون يدور؟
0: خلونا نرجع لقبل 4 مليارات سنة ونصف، يوم تشكلت سحب من الهيليوم والهيدروجين حول نظامنا الشمسي، ومع انتقال الغازات في الفضاء وتزايد جاذبيتها بدأت تسحب كل شيء حولها إلى الداخل، وهذا الشيء تسبب بدورانها في نفس الاتجاه وهو عكس عقارب الساعة. هذا الدوران يشبه الكرة في الوسط وكل شيء يدور حولها ويتمدد باتجاه الخارج بشكل قرص، وفي النهاية كل العناصر تتصادم لتشكل أجسام أكبر وأكبر وتصير كواكب وأقمار، وهذا اللي يفسر نمط الدوران الموحد اللي تتبعه جميع الأجسام.
1: مش كل الكواكب اللي في مجموعتنا الشمسية تدور بنفس الاتجاه. هناك مثلا كوكب الزهرة اللي يدور عكس اتجاه الكواكب الثاني، يعني مع عقارب الساعة، واليومنا هذا نحن مش متأكدين من سبب هذا الدوران الغريب، ولكن هناك في احتمالين.
0: الأول هو أن هذا الكوكب ممكن يكون انجلب رأسا على عقب بشكل ما، أو أن توقف تدريجيا عن الدوران عكس عقارب الساعة وبعدها بدأ الدوران باتجاه عقارب الساعة. وأيضا أورانوس يعتبر استثناء في نظامنا الشمسي، ومن المحتمل أن يكون اصطدم من أحد جوانبه أكثر من مرة بعدد من الأجرام اللي خلته يدور باتجاه مختلف عن باقي الكواكب.
1: دوران الأرض من الأمور اللي حيرت العلماء، ولفترة طويلة تم إنكار حقيقة أن الأرض تدور وتتحرك، والسبب هو ببساطة أن نحن ما نشعر بدورانها. ولكن بعد ما تأكدنا من حقيقة أن الأرض تدور حول الشمس ومحورها، صار لازم نفسر ليش نحن ما نحس بدورانها. أول شيء، حجم الأرض أكبر عن حجم الإنسان بمليارات الأضعاف، ولهذا السبب رغم سرعة دوران الأرض

نقدر نشعر بحركتها، وهذا نفس السبب ان احنا ما نقدر نشوف كروية الارض. وعلى فكرة عشان احنا نقدر نشوف كروية الارض لازم نكون على ارتفاع 560 كيلومتر عن سطح الارض، يعني اكثر من 600 برج خليفة فوق بعضهم. وايضا اللي ما يخلينا نشعر بدوران الارض رغم انها تدور بسرعة هائلة هو ان هذه السرعة ثابتة، وهذه خاصية ما تتميز فيها بس الكواكب، بل هي قاعدة فيزيائية عامة. يوم نركب المصعد الكهربائي ما نقدر نحس بحركته إلا يوم يهتز، في اللحظة اللي يبتدي فيها الصعود واللحظة اللي يتوقف فيها، وما بين هذه اللحظتين ما نشعر أنه يتحرك لأن معدل السرعة يكون ثابت. ونفس الشيء بالنسبة لدوران الأرض. ومن الأشياء اللي تعيق شعورنا بحركة دوران الأرض هو أن نحن جزء ما ينفصل من دورانها وندور معاها في نفس اللحظة وفي نفس معدل السرعة. وحتى نقدر نلاحظ حركة دوران الأرض يمكن لازم نطلع خارج كوكبنا وننظر إليه من بعيد. كل شيء في الكون يتحرك بدءا من الكويكبات الصغيرة وصولا للمجرات بأكملها، ونحن ندور بين خفايا الكون نبحث عن مزيد من المعرفة، وما بنتوقف عن طرح الأسئلة طالما العلم يمنحنا وسيلة للوصول إلى الإجابات اللي شغلت بالنا من بداية الوجود.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
3: والمسؤولية.
2: معاً
3: نجعل
2: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
3: رعاية الأطفال.

0: واحد
1: فاصلة واحد
0: واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1
1: فاصلة واحد
0: مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية
1: ولكل هدف حكاية.
0: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة
1: لكل عشاق الرياضة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: ولا
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيها الأحبة في الله، هناك يعني تساؤل من كثير من الشباب ممن يهديهم الله سبحانه وتعالى للتمسك بالدين والاستقامة عليه، يقولون: تمسكنا فما وجدنا ما تذكرون لنا من الحلاوة والبهجة والسرور والراحة النفسية. يقولون: وجدنا متاعب، وجدنا مصائب، وجدنا مشاق، بل حتى وجدنا ضيق مما يعني نحن فيه من مشاق فعل الطاعات أو ترك المعاصي والمنكرات، والله تعب، ولم نجد لهذا التعب لذة ولم نجد له بهجة، بل وجدنا تعب وضيق وكرب، حتى أن الواحد منهم يقول أنه يهم أن يرجع عن هذا الطريق. ويقولون: أنتم تخطبون فينا وتتكلمون وتعظون وتقولون أن التمسك بدين الإسلام يجعلك سعيدا في هذه الحياة، مسرور مبتهج، وأمورك طيبة وأمورك سهلة يسيرة وهكذا. يقولون: لكن نحن وجدنا متاعب، وجدنا مصاعب، وجدنا مشاق، فعل الطاعات تعب، ترك المعاصي والمنكرات تعب، التزام أخلاق الإسلام تعب، التزام الشرع في المعاملات تعب. يقول أشياء كثيرة: وجدنا متاعب ومصاعب. فالعلاج أيها الأحبة أن هؤلاء ما عملوا بمثل هذا الحديث والحديث الآخر ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه المتاعب وهذه المصاعب وهذه المشاق في التمسك بالدين الإسلامي عقيدة وشريعة وخلقا، هذه المتاعب موجودة، والجنة حفت بالمكاره، فهذه المكاره، هذه المتاعب، هذه المصاعب، هذه المشاق موجودة، وهذا هو الابتلاء وهذا هو الاختبار في هذه الدنيا، أنك ستجد مكاره في فعل الطاعات، ستجد مكاره في ترك المعاصي والمنكرات، ستجد مكاره في التمسك بالأخلاق، ستجد مكاره في التمسك بالشرع في المعاملات، ستجد المتاعب والمصاعب والمشاق. هذا أمر معروف. القيام لصلاة الفجر تعب، صلي في الجماعة في المسجد تعب، الصيام تعب، الحج تعب، هكذا الطاعات، وهكذا غض البصر عن المحرمات، كف السمع عن استماع المحرمات، كف اليد، كف الرجل، كف الفرج، هذه كلها متاعب ومشاق. بر الوالدين وصلة الأرحام متاعب ومشاق. أن تبتعد عن البيوع المحرمة وتلتزم بالبيوع الحلال متاعب ومشاق، مصاعب ومشاق. هذا لا بد أن يسلم بهذا الأمر، وهذا أمر معروف، ولذلك يسمى تكليف. لكن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المتاعب، هذه المصاعب، هذه المشاق، هذه المكاره لها حلاوة. هنا من يتذوق هذه الحلاوة؟ ليس كل الناس يتذوقها. يتذوق هذه الحلاوة من وجدت في هذه الثلاث الخصال. ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه اجتمعت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من مقصود بحلاوة الإيمان؟ أن تنقلب تلك المتاعب وتلك المصاعب وتلك المشاق إلى لذة وبهجة وسرور، حتى أن بعض الناس الذين وصلوا إلى حلاوة الإيمان يعني عندما تقول له القيام لصلاة الفجر تعب، يقول: استغفر الله، استغفر الله، بالله لا أسمع هذا الكلام.
تقول له صيام رمضان تعب، استغفر الله استغفر الله، يرى كأنك قلت منكر. يا الله، كأنك قلت منكر من القول. عندما تقول له غض البصر عن المحرمات تعب، يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، لا بالله عليكم لا تقولوا هذا الكلام، لا أريد أن أسمعه، حرام هذا. يظن أن هذا فعلا يعني أن هذا غير موجود. لماذا؟ لأنه وصل أن اليوم الذي تفوت صلاة الفجر في الجماعة هو التعب. أما إذا صلى الفجر في الجماعة وجد اللذة والبهجة والسعادة، وكذلك يجد في الصيام لذته وبهجته وسعادته، ويجد في فعل الطاعات عندما يغض بصره عن المحرم يجد حلاوة في إيمانه، يجد قوة، يجد لذة، يجد بهجة في حياته، يجد سرور مع أهله. والذي يكف سمعه الحرام يجد لذة وبهجة في استماعه للقرآن. وهكذا أيها الأحبة في الله، فبعض من وصل لهذه الدرجة ينكر ما هو معلوم ومعروف عند جميع الناس من المتاعب والمصاعب والمشاق في التمسك بدين الإسلام، لأنه وصل إلى حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان معناها أن تلك المتاعب والمصاعب انقلبت في حق صاحبها إلى لذة وبهجة وسعادة وسرور. عندما ينتهي من طاعة يا الله ما أسعده، عندما يكف بصره يكف نفسه عن معصية يا الله ما أسعده في هذا اليوم، عندما يتغلب على نفسه ويترك خلق من الأخلاق السيئة ويجاهد نفسه ويتركه ويأتي بخلق حسن، يا الله ما أسعده، ما أطيب حياته، ما ألذها، ما أبهجها. وهكذا في التزامه بالشرف في المعاملات، وهكذا في أمور العقيدة، أمور الشريعة، أمور الأخلاق، تنقلب هذه المتاعب والمصائب في حقه إلى لذة وإلى بهجة، حلاوة يجدها في صدره وحلاوة يجدها في حياته. هذه الحلاوة لابد لها من ثمن حتى تصل إليه. هذا الثمن يتعلق بالله، يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالمؤمنين، يتعلق بالدين. ما يتعلق بالله أن تصل إلى مرحلة أنك تحب الله سبحانه وتعالى وترضى بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، انشرح صدرك لأنك تحب الله سبحانه وتعالى. عندما تقوم بطاعة أو تترك معصية لله سبحانه وتعالى وأنت تحب الله وتحبه أكثر مما يعني مما في هذا الوجود، الله أحب إليك من كل شيء ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. عندما تصل محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندك أعظم المحاب على الإطلاق، وبالتالي عندما يحدث تعارض بين ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وبين ما تهواه النفس، ما يهواه الأهل، ما يهواه المجتمع، فتقدم ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت ترى أنك في قمة السعادة، في قمة الحلاوة، لأنك أنت تحب الله وتحب رسوله وترى أنك قدمت إنجاز عظيم لكون قلبك امتلأ بمحبة الله ومحبة رسوله. عندما تحب المؤمن، أنت أحببت المؤمن لماذا؟ لصلاتهم، لطاعاتهم، لتركهم للمعاصي، لالتزامهم بالشرع، لأخلاقهم، أنت أحببتهم. عندما تحب المؤمنين وتحبهم لا لأي أمر إلا لله سبحانه وتعالى، فأحببتهم من أجل تمسك بالدين، هذه المحبة للمؤمنين بسبب تمسك بالدين يجعل تمسكك بالدين له حلاوة. كذلك عندما أنت تكره الكفر، تكره الفسوق، تكره المعاصي، وتربي نفسك أنك بعد أن نجاك الله من كفر، من فسق، من معصية، لا تريد العودة إلى ذلك، وترى كأنك يعني تقذف في النار عندما يعني تعود لهذا، فكما أنك تكره أن تقذف في النار تكره أن تعود للكفر والفسوق والمعاصي. عندما يصبح حبك للدين أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من حياة الجاهلية، من حياة الفسق، من حياة المعاصي، وترى أن في الدين هو الصلاح لك في دنياك وفي أخراك، هو السعادة لك في روحك وفي بدنك، هو الصلاح للفرد والمجتمع. عندما يصل حبك للدين بهذا الشكل ستجد لتمسكك بالدين حلاوة وبهجة وسرور. كيف تصل إلى مرحلة تذوق الحلاوة للإيمان؟ تصل أن تهتم بهذه الخصال الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية اف ام، لون جديد. شاي الشاعر، طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

0: FM.
1: عالمية FM.
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
1: في سماء الإذاعة.
2: ما بتنطرق لوحدك انت.

0: وواقع الحياة، نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد. في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة، نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

0: فللي حابين أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، وأيضا على الفيسبوك في البث المباشر عدنية اف ام، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. ولكل حد حابب يشاركنا بمواضيعنا اللي نحطها، أو حابب إنه يتواصل معنا يحط رأيه، أو أيضا لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بأرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188. رجعنا لكم بحلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم عن الصدمة وما قد تفعله بالإنسان. في لحظات فعلا ما تغيرش مثلا يوم، أو بتغير مثلا لحظة من وقتنا أو ساعة من وقتنا، ما خلينا احنا نقول أوقات أو مثلا أيام، في يعني هذه اللحظات ما تغيرش زي ما قلنا يوما من حياتنا فقط، بل تغيرنا نحن بالكامل. لحظات فعلا تجي بدون ما إن تستأذن من الشخص، لحظات قاسية ممكن تكون على الشخص كمان بنفس الوقت. يا أما إنها تحمل خبر أو موقف أو خسارة، أو يعني فتخلي العمر تحس إنه مقسوم إلى نصين معك، يعني ما قبل الصدمة وما بعدها، يعني تحاول تتخطى بس ما تقدر. فعلا قد تكون الصدمة وفاة شخص نحبه، أو خيانة، أو حادث، أو فقدان مثلا حلم، أو كلمة قاسية ما توقعناهاش، لكن في كل الأحوال تترك أثر قد لا يراها الناس بينما يعيش الإنسان كل يوم. في حلقتنا اليوم بنتكلم عن الصدمة وما قد تفعله بالإنسان، وكيف يمكن للحظة واحدة أن تغير طريق أو أن تغير طريقة التفكير والشعور، وحتى نظرتنا للحياة تغير بشكل كامل. ففعلا الصدمة النفسية هي استجابة للإنسان لحدث فعلا ممكن يفوق قدرته على التحمل بهذه اللحظة. ففعلا تلاقي هذا الإنسان يشعر بالذهول أو بالخوف أو الانهيار، أو حتى أنه يكون فقد الأحساس. فمش شرط أنه تكون الصدمة كبيرة مثلا عشان تكون كبيرة في نظر المجتمع، لا. يعني اللي بيألم الشخص أو بيألم الإنسان قد يكون فعلا عاديا، أو قد يبدو عاديا بشكل مرة، لكن هذا الإنسان طريقة استجابته للمواضيع، وكمان لأنه البشر فعلا يختلفون في قدراتهم على التحمل. فطبيعي أنه أنا مثلا أتحمل حاجة وخليها فوق قدرتي، وعادي ممكن أن أنا أتحملها، أشخاص ثانية صعب أنها تتحمل هذه الأشياء. كذلك إنه ممكن أنا أتقبل الموضوع بكل سهولة، وأحاول إن أنا أتعايش مع المواضيع اللي ممكن تصير في حياتي، لكن الأشخاص الثانية تلاقي ممكن صعوبة بهذا الشيء، وما تقدر تكون يعني أو تتقبل هذا الموضوع بشكل بسيط أو بشكل عادي. فمش كل الأشخاص لازم يكون تحملهم نفس بعض، أكيد في اختلاف، ودائما في اختلاف بطريقة تقبل المواضيع لدى الأشخاص. فدايما بتلاقي أشخاص بحياتك يقول لك على متزايد، يعني موضوع بسيط ما يحتاجش هذا كله تسويه، أو ما يحتاجش إنك يعني تحطي هذا الزعل على موضوع معين في حياتك، ما يستاهلش إنك تحطي نفسك بحزن كبير من بسبب هذا الشيء. فهم مش عارفين الإنسان بإيش قد يمر، وقد إيش ممكن تحمل، عشان فعلا يجي موضوع بسيط، ممكن أبسط موضوع بالحياة يهزهم من الداخل, وطريقة تقبلهم للمواضيع تصبح طريقة مش عادية يعني, وصعبة عليهم جدا. فزي ما قلنا إنه يعني لازم الإنسان يفهم الشخص الآخر إنه مش كلنا نفس التقبل, مش كلنا ممكن إن احنا نحط هذا التقبل يعني نفس بعض, لا, في اختلاف دائما ما بين شخص وشخص بالتقبل. فخلونا احنا نكون فاهمين واعيين من هذا الشيء, إنه مش كل شخص لازم يكون نفس تفكيرنا, ومش كل شخص لازم يكون نفس الحياة اللي نحن نعيشها. أكيد في دائما أشياء صعبة ممكن الواحد يعيشها عشان مر بهذه التجربة, حتى لو تكون تجربة بسيطة بس قد تكون بحياته تجربة كبيرة جدا. فسؤال دائما نسأله, هل كل الناس يتعاملوا مع الصدمة بالطريقة نفسها؟ أكيد لا, أكيد لا, وطبيعي إنه مش كل الأشخاص يتحملوا بنفس الطريقة. ونحن تكلمنا قبل شوية إنه طريقة تقبل الأشخاص للموضوع أو للصدمة اللي يمروا فيها مش طريقة, مش زي طريقتك بالتقبل اللي أنت تقبله. مثلا أنا كإنسان كل اللي حولي ممكن يشوفونا قوي, وإننا أتقبل المواضيع بكل سهولة, تمام؟ فلما أنا أجي أتقبل هذه المواضيع, لأن أنا بيّنت للأشخاص اللي قدامي إنه أنا قوي وأنا قادر إن أنا أتقبل هذه المواضيع بكل قوة, وقادر إن أنا أخلي بالي أو بفكري إنه لحظات أو حياة وبتعدي, فلازم إن أنا أكون قوي وأرويهم إن أنا قوي, ويتحمل فعلا فوق طاقته ويرويهم إنه أنا خلاص يعني أقدر أتقبل المواضيع بكل سهولة, وما فيش أي حاجة ممكن تأثر على حياتي أو مواضيع تمر بحياتي إنها تأثر عليا. لكن ما يعرفوش إنه ممكن هذا الشخص بسبب إنه حط لكم فكرة إنه أنا قوي, فيبقى مكمل على هذا على هذه القوة حتى لو ما كانش قوي. وفي أشخاص حتى لو بينت إنها قوية, لكن في مواقف تجي وتهزه وتحس إنه خلاص يعني أنا بينت لهم إن أنا قوية على قد ما أقدر, فخلاص تلاقيها إنه بعدت من الموضوع أو إنه استجابت للموضوع غير اللي أنت كنت متوقعه. فزي ما قلنا إنه في أشخاص بتلاقيهم يبكوا, وفي أشخاص بتلاقيهم ممكن يصمتوا, وفي أشخاص ممكن يضحك بشكل طبيعي رغم إنه تلاقيهم انهار جدا من الداخل, لكن هذه بالآخر ما تدري كيف يتقبل الصدمة. أو بالأول والأخير أنا أشوف إنه هذه الحياة لازم إن تعدي, لازم إن تمشي. أبكي, تمام, أبكي وأشكي وأكتب وعبر على قد ما تقدر, فمش مشكلة إنه الواحد يعيش الصدمة أو يعيش الحزن أو يعيش الألم أو يعيش أي شيء كان بحياته. فإنك أنت تخبيه بالداخل صدقني بعد كذا بيزيد الوضع, وممكن تبكي على أتفه الأسباب, ممكن تتحسس على أتفه الأسباب لأنك حملت نفسك فوق طاقته ورويت نفسك إنه أنا قادر أتحمل, لكن في أشياء مش قادرين نتحملها. معنا اتصال.
1: يا مساء الخير عليك يا نيفين.
0: يا حيا وسهلا, يا مساء النور, يا حيا وسهلا.
1: يا حيا حبيبة قلبي, وأول أسبوع جميل حلو معك مع مواضيعك.
0: أنا في ذلك والله, الحمد لله أن المواضيع تعجبك.
1: يا ما شاء الله تعجبنا احنا كلنا, انت كلك دو.
0: أنا في ذلك والله,
1: دامت المسي حاجات فينا يعني حلوة
0: والله العظيم, فعلا يعني الواحد عايش مع كل حاجة بالحياة دي. إيش رأيك؟
1: تفضلي.
0: إيش رأيك بالموضوع؟
1: موضوع جدا هادف, جدا حلو, وعانينا منه ولازم ما نعاني منه, بس سبحان الله زي ما قلتين من الإنسان قدرات.
0: صحيح.
1: قدرات تحمل وتتفاوت ما بين واحد لآخر. وغير هذا السن كمان يا بنتي, السن.
0: أيوة.
1: يعني أنتي بشدتك كيف قدراتك, وأنتي قدر نص عمرك كيف قدراتك. يعني أنا صار مرة قبل 16 سنة المتوفت مني الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب.
1: أيوة آمين. كانت قدرتي قوية جدا, تحملت الصدمة أنا ما بكيتش لأن خواتي كانوا منهارات يبكون. سبحان من أعطاني القوة والشدة وقمت بهم وسويت وعملت دخلت غسلت مع المغسلة وعملت كل حاجة ولا دمعة.
0: أيوة.
1: لكن بعد ما خرجت تعالي شوفي أنا جلست

0: الخدمة أنا ما بكيتش، أنا خواتي كانوا مهاراتي يكون سبحان من عطاني القوة والشدة وقمت بهم وسويت وعملت دخلت غسلت مع المغسلة وعملت كل حاجة ولا جمعة
1: أيوة.
0: لكن بعد ما خرجت تعالي شوفي أنا جلست

0: واحترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 78029933. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
5: من مظهره هو إيش يعيش أو كيف عايش، هل يمكن أن تغير الصدمة شخصية الإنسان؟ أنتوا كيف تشوفوا؟ أنا أشوف إنه فعلا الصدمة قد تغير شخصية الإنسان، تغير فيه أشياء كثيرة، مش بس شخصيته، طريقة تفكيره، طريقة تقبله للمواضيع، طريقة مثلا لو نقول إنه تعرض للصدمة مثلا من الأصدقاء، طريقة إنه كيف ممكن إنه هل فعلا ممكن انه بعد كذا يلاقي او يكون صداقات بشكل سهل؟ اني اشوف لا، مش ممكن، لانه تعرض لشيء اكبر من طاقته. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. الو، الو، السلام عليكم. استاذ احمد تسمعني؟ زي ما قلنا يعني. ألو، ألو، السلام عليكم. ما أدري إيش قصة الاتصال، لكن نحن حابين نسمع صوتك، حابين نسمع رأيك أستاذ أحمد. خلينا نستقبل اتصال أم حمزة اللي ما كملت الموضوع.
6: أيوة، حبي حلو معاكم.
5: أخ الله، الحمد لله.
6: الحمد لله.
5: يا حياة. أيوة. سهلا من جديد.
6: لا على شوي، بما انك معده ومخرجه البرنامج والمقدمه.
5: ايوه،
6: فانا معي مقترح انه لو ده انتهي واحده ونص، انتهي بنتين، لان النص الساعه تكون حق القفزه، حق الخروج، حق التعطيل. متعوض فيه.
5: والله اتفق معك، من صدق.
6: يعني صراحه احنا نحبكم، نحب برامجكم وضيعكم، ونحب نشارك اصلا، نحب نفتح صوتنا كذا معاكم
5: ان شاء الله، ولا يهمكم نفكر في الموضوع.
6: أيوة، فأني قلت لك أول 16 سنة كيف عانيت، والآن يا ريتي مع مرور العمر.
5: أيوة،
6: أنا لما حصل لي مثلا قبل بداية السنة الأولى لما حصل الحادث حق حمد الله يحفظه، لما تعرض لغرق وربي ستر عليه وانتشر منه وكذا، يعني بتشوفي يعني أني ما قدرش استعمل.
5: أيوة،
6: ما كنتش قوية.
5: أيوة،
6: مش عارفة، يمكن لأنه يمكن مش عارفة كيف.
5: أكيد بالأول والأخير هذا ظنى يعني صعب.
6: أيوة، فكيف قرأت البحر الآن، أنا شوفي من عشاق البحر كنت، بس الآن بعد ما حمد سواد الحادث حتى لما نخرج أعطي ظهري للبحر، مظلومة كذا بدون شعور كذا تلاقي أعطي ظهري للبحر.
5: أيوة،
6: فالصدمات هذه في حياة الإنسان تجي من تجارب أو تجي مع الزمن كذا، تتوالم كل واحدة جنب الثانية.
5: أيوة،
6: والإنسان بعدين هو في مراحل العمر كيف يتقبل الشد بنص عمره بآخر عمره يضعف يضعف سبحان الإنسان بداية يكون قوي بعدين يضعف.
5: صحيح فعلا.
6: الآن والله العظيم الآن أغلب الصدمات اللي عندي تقبل الآن وأني كبيرة في هذا السن تبعدني يا تخليني أصيح يا تخليني في عنا أقدرش أمسك نفسي زي ما كنت أول كذا.
5: أيوة
6: أيوة. والصدمات في حياة الصدمات في حياة الإنسان يستفيد منه. لازم نكون فدا قوي، لازم بس تصدقيني مهما تحاولي تبين انك قويه.
5: ايوه
6: لابد انك تضعفي. انا عندك تتكلم انا لابد انك تضعفي تنهاري.
5: صح
6: الحياه كذا هي فوق وتحت مره على حسب يعني ضعفنا وقوانا. سبحان الله قدر ربنا كذا خلقنا ما بين الضعف والقوه حبيبي.
5: الحمد لله دائما.
6: تحياتي لكم جميعا.
5: تحياتي كمان لك. تحياتي لكلامك الجميل ايضا. وزي ما قالت أم حمزة إنه في صدمات ممكن الواحد فعلا ينهار فيه بشكل مش طبيعي، رغم إنه تكون أحيانا هذه الصدمات ما تستاهلش هذا كله الانهيار أو الانهيار ما تستاهلش هذا كله، لكن زي ما قلنا إنه خلاص تعيش هذا الشعور وتعيش مع كل خوف. وزي ما قلنا إنه هل الصدمة هذه ممكن تغير حياة الشخص أو إن تعيشه بشعور صعب عليه؟ أيوة فعلا ممكن هذه الصدمة تخلي الشخص يعيش بشعور مش كويس، شعور مرة قاسي عليه. فخلونا نستقبل هذا الاتصال.
7: السلام عليكم.
5: ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعي زم الناس.
5: أيوة سمعك زم الناس. يا حي وسهلا.
7: الحمد لله. معك المهندس حمد مصري.
5: أيوة عرفتك.
7: الله يحفظك أستاذ. العنوان صراحة اليوم عن الصدمة.
5: أيوة.
7: وشوف في صدمات يعني تقوي الواحد وفي صدمات يعني تهد الواحد. وفي صدمات بعد الهدة تقوي الواحد.
5: صحيح. يا محمد.
7: نعم.
5: أنت الصدمة يعني الصدمات اللي مرت بحياتك هل من البداية بدت خلنك تحس إنه أنت قوي ولا من البداية خلنك تنهار وبعدين استقويت؟
7: لا والله في كده وفي كده. في صدمات خلنا خلاص يعني أخرج من التغطية.
5: أيوة.
7: وفي صدمات قاومت معي لما خلاص خلنا أقوى. زي مثلا لما جينا أطفال صديقك عز أصدقائك مات.
5: هذه صعبة.
7: في صدمات تخليك إيش قوي. تروح وتوقف بالجنازة وتكون قبل.
5: صحيح.
7: ولكن قبل أن تذكري ترجع البيت تذكر موقف تجي زي الجهاز.
5: صحيح.
7: وفي مواقف من أول فلان مات على طول الدمع تنزل شرمه.
5: صحيح.
7: فلان عايز عليك دخل المستشفى في هذه تحصل.
5: أيوة.
7: يعني نبي الله يرحمه لما مات كان فينا بالبحر.
5: الله يرحمه.
7: الصدمة غير لأن أنا ما كنتش موجود جنبه.
5: أكيد.
7: ما يعني أقول لك زعلت أو أن هذا تمالك نفسي لما دخلت الغرفة عقب بديت الجهل هذا قدر غلق لما مرسلني صورته مريض خلاص هنا إيش؟ هذه الصدمة زادت.
5: أيوة.
7: لما ما تأخذ الله رحمه ما كانت زي الصدمة دي لأنه خلاص إيش متقبل إنه أخي كان تعبان. ففي صدمة تختلف.
5: أكيد في صدمات تجي مرة قوية وصدمات أنت قادر تتقبله أو تحاول إنك تتقبله وصدمات تجي فوق قدرتك.
7: وشوفي لأنك كثر الصدمات يا إنه قوي القلب يا إنه ضعفه عملك على الشخص كيف إيمانه مع رب العالمين.
5: يعني
7: في مصائب تيجي فوق الرأس.
5: أيوة.
7: للصدمات.
5: أيوة
7: لازم الواحد يؤمن برب العالمين ويحاول قدر المستطاع أن يكون إيش قوي.
5: صحيح فعلا.
7: وفي بعض الناس تنهار، في بعض الناس تنتحر، في بعض الناس تكتئب، في بعض الناس تعتزل الناس. لا لازم تكون إيمانك بالله كبير وتقوي نفسك، قوي إيمانك بالله. كل ما كان إيمانك قوي كل ما قدرت تصمد ضد الصدمات.
5: صحيح. شكرا لك يا محمد. شكرا كمان لرأيك الجميل ولاتصالك.
7: إن شاء الله.
5: شكرا لك. فزي ما قلنا إنه أو زي ما قال محمد إنه في صدمات تجي وتقويك وفي صدمات فعلا تخليك تكون أضعف شخص بالحياة. في صدمات ممكن ذيك الساعة تخليك تنهار وبعدها تخليك بعدين تقوى على الأشياء اللي أنت فيها. فدائما ممكن تكون اللحظات اللي نحن فيها صعبة جدا أو صعب إن احنا نكون فيها. فخلونا خلونا احنا كمان نقول لكم انه الصدمة فعلا تغير الشخص بشكل مش طبيعي، واكيد انتو كمان غير انكم من الداخل.

0: الصدمة اللي فعلا تخلي الإنسان يعيش بحالة أو بأزمة كبيرة مع نفسه. وزي ما قال محمد إنه في أشياء تجي فوق طاقتك وتكون فعلا قوي لها وتتحملها حتى وهي فوق طاقتك. في صدمات أخرى فعلا تجي وتحسسك انه ممكن كل شيء انتهى بهذه الحياة او ممكن ان حياتك توقف، لكن تلاقي نفسك مكمل بالحياة، ماشي بالحياة فعلا. وانت قليل لو تمشي مع نفسك او تتأمل مع نفسك بتجي بتلاقي في امور كثيرة انت انصدمت منه، في صدمات كبيرة مثل انه يتوفي عليك شخص او انه يصير بشخص معين حاجة، او خلونا نقول انه مش ضروري يكون صاير مع شخص حاجة وانما انت بينك وبين نفسك تعيش مواقف صعبة. فالحياة فعلا بتعيشك كل حاجة يعني مش فقط انه ممكن تعيش صدمة وبس، انت بتعيش اشياء كثيرة ما بعد هذه الصدمة، بتعيش بانك تعزل نفسك، تحاول تبعد عن الكل، بتعيش بانك مش حابب تتكلم مع حد، مش حابب تسوي حاجة، فقدت الشغف بكل حاجة. فهذه هي الصدمة. يعني كل شخص زي ما قلنا انه ممكن تتغير شخصيته، فممكن تجعل الانسان اكثر خوف او اكثر قوة او اكثر مثلا انعزال، يعني بحسب طريقة مثلا تعامله مع الموضوع او مع الصدمة والدعم اللي ممكن قد يعني يجيله من الاشخاص اللي عارفة انه هو الان يمر بحالة صدمة او بحالة تعب. او في معانا دراسات وإحصائيات تشير دراسات نفسية إلى أن النسبة كبيرة من البشر تتعرض خلال حياتها مثلا لحدث صادم واحد على الأقل. والله حابة أقول أنه في أشخاص الله يعينهم يقويهم، ونحن لو مرينا بهذا الشيء سواء من قبل أو مستقبلا والله لا يمرر نحن بهذه الأشياء. فزي ما قلت إنه لو شخص في أشخاص يمروا بهذا الشيء مش مرة واحد مرة واحدة بحياتهم فقط، يعني يمروا بشكل كبير أو بنسبة كبيرة بحياتهم بمواقف تصدمهم، وهذا من الأشخاص قد يكونوا من الأشخاص اللي فعلا تحملهم للأمور اللي تصير بحياتهم تحمل صعب جدا، أو ممكن يكون شخص قد تحمل من قبل هذه الضغوطات أو الصدمات أو الأشياء اللي تمر في حياته، فيجي لوقت إنه مش قادر يتحمل أبسط الأشياء هذه اللي ممكن تمر بحياته. ففعلا موضوع اليوم يذكرنا احنا باشياء كثيره ممكن مرت على حياتنا كثير، على كمان اشياء مرت وعديناها وانصدمنا منها، وفعلا قلنا ممكن اشياء يعني ما تعديش بسهوله، ما تخلينا احنا نمشي بالحياه بشكل بسيط او ان احنا نكمل الحياه. في اوقات بتلاقي انه خلاص قلبك ممكن يوقف من كبر الصدمة أو من الموضوع أو الصدمة اللي أنت مش متوقعة، فتلاقي أنه قد يوقف فعلا قلبك أو تحس أنه شعور سيء ما بينك يعني وبين قلبك، أنه في حاجة مش طبيعية، تايه وضايع بالحياة بعد هذه الصدمة بتلاقي نفسك. لكن فجأة سبحان الله وتلقائيا بتجيب تلاقي نفسك أنك بديت تقرب كذا يعني حتى من رب العالمين بالصدمة هذه، تحاول على قد ما تقدر تخرج من الحياة هذه الصاخبة زي ما نقول، وتتقرب من رب العالمين وتحاول تقوي نفسك. فدائما نحن نلجأ لرب العالمين بأي شيء نحن نمر فيه، والحمد لله دائما وأبدا. ففعلا كما تؤكد الأبحاث أن الدعم النفسي والاجتماعي بعد الصدمة يقلل بشكل كبير من احتمالية استمرار أثرها لفترة طويلة. فدائما كل ما لاقى الشخص بعد الصدمة اللي يمر فيها بحياته أشخاص فعلا ممكن تدعمه نفسيا، ممكن تتغير له جو، ممكن كمان تدعمه اجتماعيا إنه ممكن نخرج مع بعض بخرجة أو نجتمع بجمع عشان نخرج من الجو اللي فيه. فهذا شيء كبير يعني بالفترة اللي أنت تمر فيها بالصدمة هذه. معنا اتصال، ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك يا أحمد؟
1: والله يسلمكم. ما رحنا بالنسبة لي ذا حاجة بسيطة، أنكم شاء الله يعني عندنا في يافع، تشربكم من يافع من صنعاء من كل مكان.
0: صحيح،
1: إذا كانت أول
0: صحيح إن شاء الله يا رب. أحمد، إيش رأيك بموضوع اليوم؟ ها؟
1: الموضوع حق اليوم حول العصبية ولا لا؟
0: عن الصدمة اللي ممكن الإنسان يمر فيها.
1: والله البلاد تعرضت، البلاد هذه تعرضت إلى مشاكل كثيرة، والناس يعني حلت لهم البطاريات هذه.
0: صحيح،
1: بعض الناس يعني حل يعني صدمات من المشاكل هذه اللي حلت البلاد.
0: أيوة،
1: وهي يعني تغيرت الأحوال من حال إلى حال كذا، وإن شاء الله ربنا يصلح البلاد هذه
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، شكرا لك.
1: الصدمات هذه حلت في بعض الناس يعني خصوصا بعض المشاكل اللي حلت البلاد.
0: صحيح،
1: وربنا يصلح إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك يا أحمد، شكرا لاتصالك الجميل كمان ولرأيك الأجمل. فزي ما قلت لكم إنه كل ما لاقى الشخص دعم نفسي واجتماعي بعد الصدمة، هو هنا ممكن يخرج من الصدمة اللي هو فيها، ممكن يحاول يتأقلم، ممكن يشوف إنه كمان بنفس الوقت إنه نحن دائما دائما مقتنعين إنه الحياة مهما صار في بنحنا أو مهما مرينا بأمور صعبة بهذه الحياة، إنه الحياة مكملة مكملة، ودائما عارفين إنه الحياة مكملة. لكن في أشياء قد تكون فوق طاقتك تخليك ما تفكرش بهذا التفكير، وإنما مستني بس دعم بسيط يخرجك من هذه الصدمة. فهذا شيء حلو كمان، وأتمنى أتمنى دائما الأشخاص اللي يشوفوا اللي الأشخاص اللي فيهم مثلا صدمة من أمور أو يعني مش قادرين يتقبلوا مواضيع بحياتهم، إنه تكونوا دعم لهم، تحاولوا تخففوا يعني من الأشياء اللي يمروا فيها. كمان يشير مختصون إلى أن تجاهل المشاعر بعد الصدمة قد يؤدي إلى القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص. في أشخاص كثيرة ممكن مش ضروري تكون صدمة، أو ممكن موقف بحياتهم مر، أو ممكن زعل، أو ممكن يعني أشياء بسيطة. ففي أشياء يعني ممكن الشخص تلاقيه مثلا يعني أنه يمر بهذه الأشياء، فتجي تلاقيه مثلا أنا مريت بزعل اليوم، فتلاقي طول يومي عبارة عن نوم، عن هرب من هذا الزعل، عن عن عن عن. فكيف ما بالكم أشخاص تمر بصدمة كبيرة بحياته؟ وطبعا أنا عارفة أنه الأشخاص اللي بتتعرض للصدمات هذه أكيد ما بتتعرضش لصدمة بموقف بسيط، لا لا أكيد طبعا، يعني أكيد الموضوع بيكون كبير عشان أثر عليهم لدي الدرجة وخلاهم يمروا بهذه الصدمة. زي ما قلنا إلى أن أنت لما تتجاهل المشاعر بعد الصدمة، أنت هنا تودي نفسك لقلق، لاكتئاب، لاضطرابة نوم. فعبر على قد ما تقدر، أبكي أي شخص ممكن أنت تثق فيه وتقدر أنك تفضفض لهذا الشخص، فعادي أعطيه وفضفض على قد ما تقدر.

0: فنحن فعلا كيف نحتضن الشخص الذي يمر بصدمة، وكيف ممكن ان احنا نساعد هذا الشخص على انه يتجاوز هذه الصدمة اللي مر فيها. يعني الصدمة فعلا ما بتكونش جرح ممكن نحن نشوفه بالعين، او ممكن ان احنا يعني نحس، او لا يعني نشوفه بعيون نحن لا صعبة، فهي ألم فعلا يعيش في الداخل. لذلك فإن أكثر ما يحتاج أو أكثر ما يحتاجه الإنسان بهذه المرحلة إنه لا تكثرش لهذا الشخص بالنصائح، ولا بإنك تعطيه حكم، ولا إنك تعطيه قصص، ولا إنك لا، يعني الشخص هذا بهذاك التوقيت يحتاج إنه يشعر بالأمان، يشعر إنه في حد مثلا يمسك بيده يقول له أنا معك، يسمعه بدون مثلا ما يجي أي شخص ويضغط عليه. الشخص بهذيك الفترة يحتاج لأنه يشعر أنه نحن معك بأي موقف، بأي حاجة نحن معك، أي وقت تحتاج نحن موجودين. فكون حاضر قبل أن تكون متحدث مع هذا الشخص، أن تكون حاضر، حسسه أنك يعني موجود معه وواقف معه. فوجود مثلا يعني أنك تكون موجود بجانب هذا الشخص قد يكون فعلا أهم من أي كلمات أنت بتقولها. أحيانا مثلا يكفي أن احنا نجلس مع هذا الشخص ونحن صامتين، يعني عادي ما نتكلمش معه، يعني كذا جالسين جنبه بس، يعني قد يحس انه هذا الشخص انا مش لوحدي، في حد يعني معي، في حد يحاول يقسمنا الشعور، جالس معي ويحاول يفهمنا. فزي ما قلنا انه تسمعه او تجلس جنبه بصمت. معنا اتصال.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد كيفك؟
1: اهلا اهلا استاذ نيفين، معي واو.
0: ايوه نيفين،
1: كيف حالكم ان شاء الله؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: والله الحمد لله بصحه جيده ان شاء الله
0: دائما يا رب.
1: ايش تابعت الموضوع؟ تابعت موضوعكم كويس جدا.
0: ايوه
1: عن الصدمه.
0: ايوه،
1: وبصراحه انا بالنسبه للموضوع موضوعي انا عن الصدمه، عد الصدمات حصلت.
0: ايوه،
1: الواحد احمد الله ونشكره يعني.
0: الحمد لله.
1: في اول صدمه كنت انا يعني في صنعاء.
0: ايوه،
1: وبعدين يعني عملي هناك في قناة اليمن الفضائية. وبعدين بالصدفة حصل لنا حادث ابني هنا في لحم. حصل ابني حادث.
0: أيوة.
1: ابني في الوقت اللي حصل الحادث ذا خلاص يعتبر مات.
0: يا الله.
1: نعم، اتصلوا بي إلى صنعاء إن ابنك تعبان، حصل له حادث وكذا، خلاص كبست أنا ما أقدر أتحرك حد.
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
1: الله يرحمه ويسكنه. وبعدين اخذت سياره نجيز من صنعاء لعدن، في مستشفى الجمهوريه كان.
0: ايوه،
1: والحمد لله الله يرحمه. هذه اكبر صدمه اثرت علي في حياتي.
0: الله يرحمه يا رب ويغفر له، وان شاء الله يا رب يجمعكم مع بعض.
1: الله يخليك. بعدين معك صدمات من بعض الاشخاص المقربين. يعني واحد عزيز علينا ابن اخوي. يعني ما فيش حاجة بيني وبين أي حاجة، بس عمل حركة مش كويسة. يتصل بزوجتي يقول لها على أساس إن ابنك حصل له حادث ومات. هذا الثاني، ابني الثاني الموجود في عدن.
0: أيوة،
1: هو موجود في عدن ونحن في لحي.
0: الله يحفظه ويحميه يا رب.
1: إن شاء الله. وبعدين جاب كلام مش كويس إن حصل له حادث وده. زوجتي أول ما سمعت الخبر بلغتني. صدمة ثانية، مش معقول يحصل له حادث، ايش اللي حصل؟
0: ايوه صحيح.
1: فهذه صدمة ثانية من عد الناس عليها. والحمد لله عدت الازمات كلها والان صحتي كويس وحمد الله واشكره.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: وفقنا ان شاء الله في كل برامجكم، بس يعذرونا بعض الاوقات الاذاعه مش ما تلغط البث.
0: معلش عادي، معذورين، ونحن ان شاء الله بنحاول على قد ما نقدر نحسن كل شيء.
1: الله يخليك استاذ نبيل.
0: امين امين يا رب. شكرا لك استاذ احمد، شكرا كمان لمشاركتك ولمشاركتك اللي فعلا اوكي. نحن الصدمة الأولى اللي مر فيها الأستاذ أحمد صدمة قوية، ومش أي حد يستحمله بهذا القدر، لكن فيما بعد يعني الأشخاص اللي تجي وتعطيك مثلا كلام مش لازم انه ينقال. انت دحين تتفاول على على ابنه ليش يعني؟ ففعلا نحن ممكن نمر بصدمات للأسف الشديد, وهذه الصدمات ما تكونش من ناس غريبة وإنما من ناس قريبة جدا جدا جدا لنا, ممكن تكون أقرب مما نتوقع. فممكن إن احنا ننصدم فيهم كمان, هذول الأشخاص ممكن كمان ننصدم بطريقة تفكيرهم, ننصدم بأشياء كثيرة ممكن نحن كان أو كنا ما نشوفش هذه الأشياء من قبل. فسبحان الله اللي يزيل الغشاء عن العين يعني, ويخليك تشوف هذه الأشياء بشكل واضح جدا. فزي ما قلنا إنه لما تكون مع الشخص وإنت صامت مش معناته إنه خلاص أنت ما قدمتش حاجة, بالعكس ممكن يكون هذا الشخص مبسوط إنه في حد جنبه, في حد يقاسمه نفس الصمت, أو مثلا تستمع لهذا الشخص بدون ما أنت تقاطعه وبدون ما أنت تصدر أو إنك تعطي أحكام لهذا الشخص بالموضوع اللي هو جالس يكلمك فيه. فمش مش ضروري ان احنا بكل شيء ممكن يمر فيه الشخص ان احنا نعبر او ننصح او نعطي. خلي الشخص يفضفض وخلي الشخص يكمل, ممكن بعد كده لو طلب منك يعني ايش رأيك ايش احكامك ايش هذا نعطي له عادي يعني, بحكم انه حابب يسمع هذه الاشياء. فكمان زي ما قلنا انه لما نحن نستمع لهذول الاشخاص بكل اهتمام مثلا خليه يتكلم بالطريقة اللي هو يحبه, حتى مثلا إذا كرر القصة مرة مرتين ثلاث حسسه أنه كأنه هذا الموضوع عادك تسمعه أول مرة. أحيانا الشخص فعلا ما يكررش الموضوع أكثر من مرة إلا لو هو متضايق من هذا الموضوع, فتلاقي هذا الشخص متضايق من الموضوع اللي مر بحياته أو من الموضوع اللي خلاه بهذه الصدمة أو بهذا الشعور, فتلاقيه يتكلم عن الموضوع أكثر من مرة, فتلاقيه متأثر جدا بالموضوع عشان كذا يفتحه أكثر من مرة. خلينا نستقبل هذا الاتصال.
2: الموضوع أكثر من مرة.
0: ألو, السلام عليكم.
2: من هذا الموضوع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا فتحي, كيفك يا فتحي؟
3: محمد الله على كل حال. حالي
0: الحمد لله تمام. سمع الموضوع يا فتحي؟
3: والله سمعت الأقرب دقيقة يعني ما تقدر تقول اختناش جوانب الموضوع مباشرة يعني فهمت عن الصدمة يعني
0: عن الصدمة الصدمة وإيش ممكن الصدمة هذه تفعل بالإنسان, إيش ممكن تعيشه
3: الصدمة بالمعنى العام أم الخاص يعني. أنا تعرضت لصدمة اختناشين قبل أسبوعين بوفاة الوالدة تمام يعني تغيرت أغرب برا رحمها إن شاء الله. لكن
4: أعلنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM, نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM, لون جديد في عالم الإعلان.
5: في عالم الإعلان.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com واستمتعوا بال

0: مباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1

0: ألف من لا بنك له. هذا هو شعارنا، هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا. ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنمى الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: صلي.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في

ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر منذ نعومة أظفارهم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي وهو في الصلاة خفف التلاوة شفقة بأمي، لعلمه أنها تنشغل عن الصلاة ببكاء طفلها. روى البخاري عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. بل إنه كان ينكر على بعض الناس سوء تعاملهم مع الأطفال وعدم الرحمة بهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. مما يدل على أن تقبيل الأبناء من مظاهر الرحمة بهم والشفقة عليهم. ولقد بلغ من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أنه كان يهتم بآلامهم ويمازحهم ويخفف عنهم. فقد كان لأنس بن مالك رضي الله عنه غلام يسمى عميرا، وكان عمير هذا له نغر

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 صبرك.

0: صدى الجزء الأول مع أمجد أمير.
1: لدي مفاجأة يا صديقي الفضائي، أحضرت لك مجموعة من الرسائل التي يسعى سكان الأرض لإيصالها لكم لتدرك كيف نحبكم أيها الفضائيون. هذه رسالة من ألمانيا يقولون لكم فيها إنهم يرحبون بكم على كوكبنا ومتشوقون جدا لزيارتكم. أصدقاؤنا من اليابان أرسلوا هذه الرسالة. أنادوا كوكودي كانغي ساراتي ماسين واتاشي تاشي با جوبون نمونديو كاكاري ماسين. نحبكم جدا ونتوق لنتعلم الكثير عن ثقافتكم وعاداتكم. أسمع كلامي، إيه رأيك أنت تتعلم اللغات بتاعتنا وتقرأ الرسائل دي بنفسك عشان ما تتعبنا معاك؟
2: نحن أصلا الناس بنتكلم لك بمئة ألف لغة ونتبهدل في الترجمة. نواب لإسبانيول وديو سبيك إنجليش يا مستر وجع راس، ما تخلونا نختار لغة موحدة نتكلم بها كلنا يا جماعة الخير ونخلص، ولا شنو؟
1: اللغة يا أبا الفضاء هي الوسيط لتواصل البشر مع بعضهم، سواء أكانت مكتوبة أو منطوقة، وذلك عن طريق استخدام الكلمات بطريقة منظمة ومعروفة، وهي من المميزات السحرية لدى البشر، حيث تراني أتحدث إليك الآن، أصدر أصواتا عبر تحريك فمي لأنقل به أفكاري البسيطة والمعقدة عبر الزمان والمكان، لتستقبل أنت تلك الأصوات ويحولها عقلك إلى أفكار بطريقة أشبه بقوة التخاطر. لا فكر في الموضوع كويس، دي قدرات سوبر هيروز يا معلم. في البداية يا إليانيتو لم يكن هناك هذا الكم الهائل من اللغات، فوفقا لبعض الروايات الدينية فإن البشر كانوا يتحدثون بلغة واحدة حتى قرروا أن يتحدوا الإله وقاموا ببناء برج بابل ليصلوا إلى الجنة، فعاقبهم الإله بتدمير البرج وتفريقهم بلغات وألسنة مختلفة حسب الرواية. ولكن دعك من تلك الرواية، المؤكد يا صديقي أنه في بداية هجرة البشر عبر الأرض كان العالم غير مكتظ بالسكان، وكانت مجموعة الأشخاص التي تشترك في نفس اللغة والثقافة تقسم أنفسها إلى قبائل أصغر وتتحرك عبر طرق مختلفة بحثا عن بيئة وأرض مناسبتين للعيش. أولئك الأشخاص أقاموا في أماكن متفرقة وأصبحوا معزولين عن بعضهم البعض، ومع العيش عبر قرون عديدة في ظروف مختلفة وتناول أطعمة مختلفة واحتكاكهم بجيران مختلفين، تحولت لهجاتهم المتشابهة إلى لغات مختلفة تماماً. تؤثر البيئة بشكل كبير في اللغة يا صديقي، فعندما وصل الإنجليز إلى أستراليا استعانوا بلغة السكان الأصليين لوصف بعض الحيوانات مثل كانغرو أو وومبات، وطوروا معاني جديدة لكلمات قديمة مثل ماكباي أو بوسم، والتي كانت تستخدم لحيوانات مختلفة في أوروبا وأمريكا. في لغة هاواي هناك 200 كلمة مختلفة لوصف المطر، وفي الإسكيمو هناك 100 كلمة لوصف الثلج. أما في عربيتنا الجميلة فلدينا أكثر من 100 كلمة لوصف الجمال و11 كلمة للحب ومراحله المختلفة. تعلينا هنا بس وحندلعك حب وحنية بطريقة ما طبيعية وخلاب النية. اللغة يا نجم المجرة لا تنقل الأفكار فحسب، بل تؤثر أيضا في طريقة التفكير. فشعب البراها الذي يعيش في نهر الأمازون في البرازيل لا تحتوي لغتهم على الأرقام، فقط الرقم 1 والرقم 2، وما فوق ذلك يصفونه بالكثير، لذلك لديهم صعوبة في الحساب. ففي إحدى التجارب التي قام بها عالم اللغات دانيال إيفريت على أفراد من البراها، قام بوضع بكرات خيط على طاولة وطلب من بعض الأشخاص أن يعدوها واحدة واحدة كده بهداوة. أول بكرة 1، ثاني بكرة 2، ثالث بكرة كثير، رابع بكرة كثير برضو، الخامسة كثير. الناس كلها علقت بعد البكرة الثانية. وبجانب خلوها من الأرقام، فإن لغة البراها أيضا لا تحتوي على كلمات لوصف الألوان، فقط داكن أو فاتح. والله أنا ما أعرف الناس دي مشكلتها مع اللغة شنو يعني، مالكم في شنو؟ ما علينا. بمناسبة الألوان، فإن الروس في لغتهم يميزون بين الأزرق الداكني والأزرق الفاتح بكلمتين منفصلتين، غوليبوي للفاتح وسيني للغامق، لذلك يستطيع الروس تمييز تغيير درجات اللون الأزرق بشكل أسرع من الإنجليز الذين تحتوي لغتهم على كلمة واحدة فقط للأزرق بلو. اللغة كذلك تساعد في تحديد موقعك الجغرافي، فلغة قبائل هذا الاسم في أستراليا لا تحتوي على لفظي يمين أو يسار، إنهم يشيرون فقط وفق الاتجاهات الأصلية، شمال، جنوب، شرق وغرب. يعني مثلا البس لي ساعتك في يدك الشمالية الغربية، ولا حرك لي راسك ده شوية جنوب شرقي عشان ما شايف. ويتيح لهم اعتمادهم على الاتجاهات المطلقة بدلا عن الاتجاهات النسبية معرفة مكانهم بدقة بالنسبة للأرض في أي مكان يذهبون إليه. وتؤثر اللغة أيضاً في سرعة تحديدك لهويتك الجنسية يا أبو الفضة. لو الله أنا عارف أنت راجل وراجل شديد، بس تخيل يعني وإنت لسه طفل صغير واللغة اللي بتتكلم بها ما فيها تمييز بين الذكر والأنثى، أكيد حتاخد وقت أكبر لحد ما تعرف إنك ذكر. وهذا بالضبط يا صديقي هو الحال مع اللغة الفنلندية التي تخلو من التمييز بين الجنسين، يعني هو يشرب وهو يشرب برضو. لذلك يستغرق الأطفال في فنلندا وقتا أطول ليميزوا جنسهم عن الأطفال في أمريكا الذين تحتوي لغتهم على تمييز جزئي، بينما الأطفال الذين تحوي لغتهم تمييزا واضحا بين الجنسين فإن الإدراك يكون عندهم أسرع. وبعيدا عن الموضوع ده عشان عارفه مسبب لك حساسية، دعني أخبرك أن اللغة تساعدك أيضا في التعبير عما بداخلك، وكيف لإيجاد كلمات جديدة أن يصف مشاعرك بدقة ويشعرك بالارتياح. فقد أخذ الكاتب جوين كوينغ على عاتقه مهمة إيجاد كلمات للأحاسيس والمشاعر غير المعبر عنها، ووضعها في معجم الأحزان الغامضة The Dictionary of Mysterious Sorrow. فوضع مثلا كلمة ساندر، وهي إدراك أن الجميع يعيش حياة حيوية ومعقدة مثل حياتنا، أو لايلو، وهي الصداقة التي قد تخفت لسنوات ثم تنتعش مرة أخرى على الفور كما لو لم يمر وقت منذ آخر لقاء بين الصديقين. وكما أن إيجاد بعض الكلمات يساعدك على التعبير، فإن إخفاء بعضها قد يجعلك تكتم أفكارك. ففي رواية 1984 تقوم السلطة الدكتاتورية بإخفاء كل الكلمات التي قد تحرض على الثورة حتى تضمن التحكم في أفكار الشعب. فمثلا استبدلت كلمة سيء بغير جيد، وإذا أردت التعبير عن السيء جدا فإنك تصفه بأنه غير جيد مزدوج. تحس انك ما مرتاح وانت دار تقولها، كأنك دار تشتم بس انت محترم وعيب تعمل كده. على ارض الواقع بعيدا عن الروايات، فقد عمل المحتل الاوروبي على التلاعب ببعض المصطلحات لتبرير احتلاله لافريقيا واسيا، فاستبدل كلمة الاحتلال بالاستعمار، وبدلا عن المستوطنات لفظة منازل. في النهاية يا إلياني العزيز، أعلم أنك تتساءل مع كامل الاحترام لجميع اللغات، لما لا تتفقون على لغة واحدة وتتحدثون بها بدلا عن هذا الصداع؟ خليني أخذك على قدر عقلك. نفرض إنها بقت لغة واحدة، منو من الشعوب حيرضى إنه يتخلى عن لغته عشان لغة جديدة؟ هل سيتخلى الإنجليز مثلا عن لغة شيكسبير، أو سيتخلى الإثبان عن الثاني ثيرفانتيث، أو هل سيشيح العرب وجههم عن فصاحة سيبويه وعن تريات عنترة؟ ثم إن الاختلاف والتنوع هما سمة الكوكب يا فزلوك الفضاء. يعني مثلا عندك قرية صغيرة في بلد اسمها بابوا غينيا الجديدة، غيروا لك كلمة لا عشان بس يبقوا مميزين عن باقي البلد، تجي تقول لي نتفق على لغة واحدة؟ يا أخي عيب عيب والله، سؤال بليد زي ده يطلع من واحد زيك. ما تخليني أغير وجهة نظري عنك، أنت فضائي ظريف وأنا بحبك، فركز عليك الله وظبط لي نفسك كده. يا أرضي تعال قليلا، هل في زمنك بعض الفسحة؟ هل يسمح وقتك بحديث حتى أسوق إليك النصحة؟ أي اللهجات تناسبك؟ أتريد حديثا بالفصحى أم أن اللغة العربية تؤذيك تسبب لك قرحة؟ حسنا فلنقفز للهند، فإن الأرد سرور فرحة. كيسيه أخبرني قل لي، أترضيك اللغة المقترحة؟ ماذا عن لغة العشاق؟ أولا لا لغة منشرحة. وي نو أحدثك بألمانية، لغة مكينات منفتحة، أينز فايت غاي فيا فون سيك سيبن، حتى أرقامها مكتسحة. أم أن مزاجك إسبانيول لاتيني كلماته سمحة؟ لما كوكبكم جد معقد، آلاف لغات منطرحة، لما تكثر فيه الألسنة مخالفة صعبت الشرح، والفرقة باتت ديدننا بكلمات أفسدت الصلحة، كلمات قد تعني المدح وفي لغة أخرى هي وقحة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي.

0: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وبماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: لراحة تدوم.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: عزيزي السائق،
1: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
1: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: والمسؤولية.
0: معاً.
1: معاً.
0: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
1: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
1: رعاية الأطفال.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

إصرار في هذا البرنامج نتنقل بين زهرة وزهرة من أزهار الحب الجميلة، من أزهار الحياة الزوجية. نتنقل هنا وهنا، نقطف من هذه الزهرة ونشم رياحين تلك الزهرة الأخرى، ونسافر بعيدا في عالم الحب في الحياة الزوجية. الحب رباط مقدس، كلما ازدادت

قداسته كلما ازدادت قداسة الحياة الزوجية. في هذا البرنامج نريد أن نفهم ما هو الحب، ما هي أبعاده، ما هي أركانه، ما هو مثلث الحب، وهو حديثي في هذه الحلقة. هل للحب مثلث أو مربع أو مستطيل؟ ما أضلاع ذلك المثلث؟ ثم ما هي مراحل الحب التي يمر فيها العاشق الولهان؟ لأننا إذا عرفناها استطعنا أن نقود مشاعرنا. الحب له أركان ثلاثة، الذي هو مثلث الحب، له زوايا ثلاثة وله أضلاع ثلاثة. هذه الأضلاع الثلاثة تتمثل في أمور ثلاثة. الأمر الأول أو الضلع الأول من أضلاع مثلث الحب هي استشعار المسؤولية. ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي أو التي تعبر عن حبها عن طريق ماذا؟ متابعة شؤون المنزل، الحرص على الرجل، الحرص على نجاح الأولاد. هي تعبر عن حبها عن طريق استشعار المسؤولية. إذا دخل زوجها عائدا من عمله، كيف عملك؟ هل تعبت أم لم تتعب؟ هل العمل كان كذا؟ هل حضرت كذا؟ هل فعلت كذا؟ وتساؤلات كثيرة. ربما بعض الأزواج يتضايق منها لأنه لا يدرك أن هذه السيدة الفاضلة النبيلة عندها ضلع مثلث الحب الذي هو استشعار المسؤولية. عند الرجل حينما يوجد هذا الضلع، ضلع استشعار المسؤولية، حينما يدخل في منزله قادما من عمله، قادما من سفر، لا يقدم الكلمات العاطفية الجميلة، لا يقدم الألفاظ الحلوة، إنما يبدأ بالتساؤل والإطمئنان على بيته. كيف البيت؟ كيف الأولاد؟ هل أطفأتم الكهرباء؟ هل رتبتم البيت؟ هل ذاكرتي للأولاد؟ يا سيدي هبني كلمة جميلة. هنا أخطأت المرأة. كيف أخطأت وهي تنادي أو تطلب شيئا من الطرح العاطفي؟ خطأ هذه السيدة أنها لم تدرك أنه يملك ماذا؟ ضلعا من أضلاع ذلك المثلث، ألا وهو استشعار المسؤولية. في استشعار المسؤولية أن الإنسان يشعر دائما بمسؤوليته عن هذه الأسرة، مسؤوليته عن تلك المرأة، مسؤوليته عن الأولاد، فهو لا يعيش الرومانسية بمقدار ما يحيا المسؤولية. هذه المسؤولية ضلع من أضلاع ذلك المثلث الذي يتشكل من أضلاع ثلاثة: ضلع المسؤولية، والضلع الثاني ضلع الذي يحدث عند بعض الناس وهو التعلق، والضلع الثالث هو ضلع الحميمية. في ضلع التعلق ماذا يحدث؟ أني متعلق بهذه الإنسانة، متعلق بهذا الإنسان تعلقا كبيرا، دائما أنا في حاجة إلى ماذا؟ إلى معرفة أخباره، إلى السؤال عنه، إلى الاطمئنان عليه، تعلقا شديدا عندي لاتجاه ذلك الإنسان. أما ضلع الحميمية فما الذي يحدث في ذلك الضلع؟ الرغبة بالاقتراب من ذلك الإنسان، الرغبة في العلاقة الخاصة معه أو مع تلك المرأة الفاضلة النبيلة. هذه الأضلاع الثلاثة أعني بها استشعار المسؤولية والحميمية والتعلق، هذه أضلاع مثلث تلتقي في زوايا. ولذلك بعض الناس ربما يكون عنده في الحب الضلع الأول وزوجتها عندها الثاني والثالث، قد يكون عنده الثاني والزوجة عندها الأول والثالث، قد يكون عنده الأول والثاني وهي عندها الثاني والثالث، فنقطة التقاطع هي الضلع الثاني، وغير ذلك من الألوان. ما الذي يجب على الزوج؟ ما الذي يجب على الزوجة في التعامل مع مثلث الحب؟ هو ما سنسافر معه في بقيتها.

من أراد أن يرتقي بالحب فلا بد أن يرتقي بحبه لله عز وجل، لأنه بذلك سيكتسب نورانية من حبه لربه. تلك النورانية تفيض على المحبوب فتغدق عليه نورا على نور. قال الشاعر: وأي امرئ يخلو من الحب قلبه، ألم تره حتى الجماد به اهتزا، ولكنهم شتى فمن هابط به إلى الدرك الأدنى، ومن صاعد عزا، ولا عز إلا فيها والله وحده، وحب الذي هانت به الله.

إذن كما قلنا للحب مثلث أركانه ثلاثة، وهذه الأركان كل ركنين يلتقيان في زاوية. الركن الأول استشعار المسؤولية، والثاني هو التعلق، والثالث هو الحميمية. استشعار المسؤولية أن أشعر دائما، أو تعبيري عن الحب هو بطريقتي دائما التساؤل عن البيت، التساؤل عن الزوجة، الحرص على الإنتاجية في الحياة الأسرية، وليس التعبير الرومانسي. في التعلق هو دائما أحتاج أن أعرف أخبار هذا الإنسان. في الحميمية هي الالتصاق أكثر فيه، والعلاقة الخاصة أعني بها العلاقة الجنسية. كيف يدير الزوج الذكي وكذلك الزوجة الذكية، كيف يديرون مثلث الحب ذاك؟ كان لزاما على الزوج أن يدرك ما هو الركن الذي عنده، أو الركنين أو الثلاثة ربما، وكذلك على الزوجة الفاضلة النبيلة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، يجب أن أطالب شريكي بالحياة بالركن الذي يملكه أو بالأركان التي يملكها، لا أحاسبه على ما أملكه من أركان. فمثلا لو كان عندي استشعار المسؤولية وزوجتي عندها الحميمية والتعلق، إذا دخلت منزلي لا أحاسبها على أن تتكلم بالمسؤوليات، هذا لون الحب الذي أتقنه، لكن عندها لون ينطلق من الركن ماذا؟ ركن التعلق وركن الحميمية. أحاسبها على الحب من طبعها، على الحب من لونها، وعلي أيضا أن أعلمها حينما أدخل المنزل وأتكلم وأتساءل، إني أتغزل بطريقة التي تشكلت بها، أعني بها طريقة ماذا؟ استشعار المسؤولية. على الزوجة الذكية النبيلة أن تعرف ما لون الحب الذي عند الزوج. فمثلا لو كان عنده استشعار المسؤولية ودخل منزله بهذه الطريقة، لا أعتب بل أفتخر حينما يتساءل عن بيته ولا يتغزل بكلمات رومانسية، لأن تساؤله هو التعبير عن الحب. فيجب أن ندرك هذا البعد إذا أردنا أن ننظر إلى الحياة الزوجية بجمالها. في بعض الأحيان ما الذي يحدث في العلاقة الزوجية؟ أن يكون عند الزوج مثلا ركن استشعار المسؤولية وركن الحميمية، وعند المرأة الحميمية وركن التعلق. كان لزاما عليهم أن يتحركوا في نقطة الالتقاء، أعني بها الحميمية. وكلما كبر هذا الركن وتجمل هذا الركن، قدرت المرأة على أن تعطي الرجل الركن الذي يطلبه، وقدر الرجل أن يعطي المرأة الركن الذي تطلبه. بهذه العلاقة يقترب الرجل من المرأة، وتقترب المرأة من الرجل. إذن الحياة الزوجية في تحقيق الحب ونجاحه ليس بطريقة ماذا؟ أن نتشابه، وإنما أن نتكامل، أن نستبصر بنوع الآخر ونحاسبه على نوعه، وندرب آذاننا على سماع نوعه، وندرب أذن الطرف الآخر على الاستماع إلى نوع حبنا. ولذلك في فترة شهر العسل أو حتى فترة الخطوبة، يجب أن تكون فترة تأهيلية يعرف فيها الرجل لون الحب الذي تملكه المرأة، تعرف المرأة لون الحب الذي يملكه. فإذا دخلوا إلى الزواج دخلوا وهم يملكون لغة بعضهم البعض، أعني بها لغة الحب، وليس فقط يملكون اللغة، أنهم يتكلمون لغة واحدة، العربية أو الإنجليزية أو سواها، أو أنهم يملكون دينا واحداً.

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني والهم بالليل جامع. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا، لي الليل هزتني إليك المضاجع. لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. منحت للحب راياتي فمزقها، وعشت للحب أيامي فأفناها. سهرت أسرق من حسنائه لغتي، وأسكب العمر شعرا في ثناياها. متى أسافر في عيني معذبتي، ويسكن القلب في جنات يمناها.

إذن الحب مثلث له زوايا ثلاث، تلتقي الحميمية مع التعلق، وتلتقي الحميمية هنا أيضا في زاوية أخرى مع استشعار المسؤولية، وينطلق استشعار المسؤولية مع الحميمية. الذكي منا من يدرك ما يملك من الزوايا ومن أضلاع المثلث، ويدرك أيضا ما يملكه شريك حياته. للمرأة أيضا أقول، إذا خفت أن زوجك قد يطير منك، كيف يطير الزوج في بعض الأحيان؟ ربما زوج يعمل في بيئة مختلطة، عنده مثلا ركن استشعار المسؤولية، وهناك عنده موظفة عملية جدا قد يتعلق فيها جدا. لماذا؟ لأنه يرى فيها الركن العملي، فهو يقابل ركن استشعار المسؤولية عنده. زوجته في البيت عندها التعلق والحميمية بدرجة عالية، لكنه لا يستلطف هذا، لأنه يريد أن يشبع الركن الذي يملكه، الركن الذي فطره الله به، ثم يأتي إلى الأركان الأخرى عند الزوجة فيشبعها. هذا الذي يفسر أحيانا لماذا بعض الرجال يطيرون من زوجاتهم المميزة إلى نساء أخرى أقل تميز جدا، لأن هناك إشباع لركن يحتاجه الرجل. رسالة للرجل أقول، ربما زميلتك في العمل عندها استشعار المسؤولية في الحياة الوظيفية، لكن ليس عندها استشعار المسؤولية في الحياة الأسرية، فربما يكون الضلع الذي تملكه في حياته الأسرية غير ما رأيته في العمل. أنا لست ضد ارتباطه، هذه قضية خاصة به، لكن عند الارتباط سواء كان شكل ذلك الارتباط بأي شكل، تأكد من أركان ضلع المثلث عندك. تأكد أيضا مع ضلع المثلث، وكل هذا سنفرده حلقات في المستقبل، ما سمات شخصيتك وما مرحلة الحب الذي أنت قد وقعت فيها، لأنه كلما تقدمت مراحل الحب ثم ثبت أن هذا الزواج لا يمكن أن يقوم ولا يستمر، لربما كان التراجع صعبا ليس عن الزواج وإنما عن ذلك الحب، فحدثت الأزمة. إذن الإنسان الذي يستكشف نفسه متأخرا، ربما تكون علاقته ماذا في البداية تتزايد، ثم يبدأ يتوتر من علاقته مع خطيبته أو مع زوجته الذي عقد قرانه بها. لماذا؟ لأنه بدأ يستكشف ماذا؟ يستكشف عيوبها، وربما بدأ يستكشف عيوبه هو متمثلة فيها، فربما تكون الخطيبة أو الزوجة هي مرآة لعيوبك أيها الرجل، ربما يكون الخطيب أو الزوج مرآة لعيوبك أنت أيتها المرأة. إذن لا نظلم الحب بجهلنا في الحب، لا نظلم الحب في عدم معرفتنا للتعامل معه، لا نظلم الحب حينما نأخذه مجرد آهات أو أبيات شعرية يتم الترنم بها، لا نظلم الحب أن نجعل الحب يقودنا، لا قيادة للحب علي، لا قائد للحب إلا أنا. ما درجات الحب؟ ما أنواعه؟ ما مراحل ذلك الحب؟ ما أصناف ذلك الحب؟ ما طبيعة ارتباط الزواجي؟ طبيعة ذلك الارتباط على ما قام ذلك الارتباط الزواجي، هل كان ارتباطا عشوائيا أم قام على الارتباط الجسدي أو العاطفي أو العائلي أو المصلحجي أو الديني أو من هذه الألوان المختلفة. لو أدركت هذه الجوانب المتعددة، وأدركت لون الحب الذي أمتلكه، لون الحب الذي فطرت عليه، لربما كان أيسر لي أن أستطيع أن أسافر مع الحب أيما سفر أنا أيها الإنسان. إذن كان لزاما علينا أن نأخذ الحب كمشروع لا كمشاعر فحسب. أدرك أن الحب مشاعر، لكنها يجب أن تكون تحت قيادة فكرية، ولذلك يقولون ومن الحب ما قتل، لمن جعل الشعور يسود على الفكر، لا سيادة على الشعور على الفكر. وتلذذ أولئك الذين يقتلهم الحب أو نشوة الحب أناس غير عقلاء في إدارة الحب. كان لزاما علينا أن ندير الحب أيما إدارة، فنجعل الحب في أيدينا ثم ندخله في قلوبنا بإدارة وإرادة منا، حتى نحقق جمال ذلك الحب ورؤيته على أرض الواقع ونجاحه أيما نجاح. الحب أسطورة جميلة إذا استطعت أن ترسمها
جوانبها أيها المؤمنون.

FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موضوع مهم وهو آداب طالب العلم، ونحتاجه خاصة في مدارسنا. الطالب في المدرسة اليوم لابد أن يلتزم بآداب طالب العلم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: كاد الأدب يكون ثلثي الدين، ثلاث أثلاث، ثلثين الدين هو أن يتأدب طالب العلم بأداب طالب العلم. أبو الدرداء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. طيب، كيف يلتزم طالب اليوم في وزارة التربية بآداب طالب العلم؟ أول شيء يلتزم بملبسه، مثل ما قروا البنطلون شنو لونه والقميص شنو لونه، لابد لهذا الطالب أن يلتزم بآداب طالب العلم وهو باللباس. للأسف أن بعض الطلبة، ويعني أقولها الشرها يعني على الإدارة المدرسية، يجي الطالب في مدرسة من المدارس ويداوم ببنطلون مشقق. ليش؟ قال والله هذه الموضة، البنطلون الممزق على الركبة. وفعلا هذه موضة، شئنا أم أبينا، موضة الغرب، وللأسف أن بعض عيالنا التزمون فيها. فمن أداب طالب العلم أني ألتزم بلباس نظيف، لباس إسلامي. أول شيء ما يكون مصاحب للموضة الغربية، وأن يكون نظيف. ما أجي ألبس قميص موسخ، خاصة أبيض، وتطلع عليه واضحة تكون الوساخة عليه. فهذا من الأدب أني ألتزم، ما يجد مني معلمي إلا رائحة طيبة. حنا في يوم كنا معلمين، للأسف أن بعض الطلبة، والله يا أخوان، أن نجد قميصة متغير إلى الصفار، مو مغسول صار له فترة، ورائحة هذا الطالب ما هي طيبة، يعني العطور كله كم، يعني شيء بسيط، 5 أو 6 دنانير أو 10 دنانير، ولا الحمد لله الغسالات موجودة. فمن أداب طالب العلم أني ألتزم بلباس طيب، فلا بد أن الطالب يلتزم بلباس المناسب. كذلك من أداب طالب العلم أني أحترم معلمي، وهذه للأسف أن فقدناها اليوم في مدارسنا. ما في أحد إلا القلة يحترم معلمه، وكل ما صار شيء بالمدرسة من المعلم تجد ثاني يوم أن ولي الأمر يكون عندنا عندك بالمدرسة. أنا لما كنت معلم للأسف أن بعض أولياء الأمور مثل ما نقول يقوي عيون عياله على المعلمين، من اللي تعال، من اللي طقك؟ لا يا أخوان، شنو هي قاعدين بغابة تعال من طقك وتعالوا هاوش المدرس وهاوش مدري إيش؟ هني ما التزمت بأداب طالب العلم. كان في على أيامنا كان في ضرب وكان في تأديب، الآن الضرب قل في في في المدارس والتأديب قل، وصار للأسف الطالب يتعدى على المعلم. ويا ما سمعنا وشفنا وسمعنا الأخبار أن الطالب الفلاني تعدى على معلمة، بل إن ولي الأمر يجي تعدى على. مرة من المرات في أحد المناطق لما طلع المعلم من باب المدرسة بالهدة، ولا الأبو ينطره والطالب نفسه ينطره وعم الطالب ينطره، أمسكوا المعلم لين خلوه دم. وين أداب طالب العلم؟ فهذه الآداب نحتاجها اليوم في مدارسنا.
كذلك من أداب طالب العلم أن يلتزم طالب العلم بأغراضه، يعني مثل الكتاب، مثل الأقلام. يعني ما تجد أن الطالب، بعض الطلبة يلتزم بأداب طالب العلم، الأقلام مو موجودة، الكتب مو موجودة، بعض حاجياته مو موجودة، فتسأله يقول لك أنا ما عندي أو ناسيهم، تلقى كتبه كلهم في البيت. فإذا عودنا عيالنا أنه يحترمون المدرسة ويحترمون المعلم معلميهم، فهني بإذن الله العملية التربوية راح تستمر. كذلك أداب طالب العلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نسأل الله العافية، كما في الحديث الصحيح. أنا أبتغي وجه الله عز وجل بذهابي للمدرسة، أبي أطلب العلم حتى أرفع الجهل عن نفسي، ما أبي أطلب العلم والله عشان يقولون طالب علم، أو أروح المسجد أطلب العلم عند المشايخ حتى يقولون طالب علم. لا، أطلب العلم حتى أرفع الجهل، أعرف شنو اللي لي وشنو اللي علي، ما أجاري فيها السفهاء، ما يقولون والله العالم فلان. لا، طلب العلم أبتعد عن مجارات السفهاء، أرفع الجهل عن نفسي، أعرف شنو الوضوء وشنو الصلاة وشنو أحكام الزكاة وشنو أحكام الحج وشنو أحكام الدين الإسلامي، فأبتغي الإخلاص لله تبارك وتعالى بطلب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني أنا ما أبتغي إلا وجه الله، ما أبتغي الدنيا. يقال في السابق أحد الأولين يقول: طلبنا العلم لا لوجه الله، فأبى إلا أن يكون لوجه الله، حرصنا أن نطلب العلم حتى يقال لنا علماء، لكن ومع الوقت كان لوجه الله. ليش؟ يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية، كلما ازداد علما ازداد خشية. أنت اطلب العلم، اطلب العلم وترك اترك الباقي على الله تبارك وتعالى. فأنت لما تخلص النية لله تبارك وتعالى، الله عز وجل سيزيدك علم ويزيدك خشية. فلا بد أن نوجه أبناءنا إلى طلب العلم الصحيح، وأن يكونوا قدوة، وأن يطلبوا العلم لله تبارك وتعالى وليس لغرض الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات اولا باول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: عزيزي السائق،
5: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
5: فلا يمكن تعويضها.
8: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
9: والمسؤولية.
1: معاً
9: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
5: ومجتمعك.
8: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
9: رعاية الأطفال.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
13: عدنية اف ام.
14: إن جل الذنب فأنت أجل
15: يا الله،
14: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: نهدأ كل شيء، نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

يا مساء الخير عليكم مستمعين الكرام، مساء الورد، مساء الياسمين، ومساء كل شيء جميل مستمعين أينما كنتم، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعين على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، حلقة جديدة ويتجدد اللقاء بكم مستمعين أينما كنتم، مستمعين في كل مكان، مستمعين عبر الأثير في عدن وكذلك في أبيان في لحج وفي الضالع وكذلك في جنوب تعز وفي يافع. أهلا وسهلا بكم مجددا في مساحتنا الخاصة التي نخصصها لكم مستمعينا الكرام للحديث أكيد عن المواضيع التي تخصنا والمواضيع التي تهمنا وكذلك المواضيع التي نختارها وتكون هذه المواضيع من واقعنا المعاش. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. مستمعينا الكرام، الموضوع اللي اخترت اليوم للحديث عنه والنقاش عنه أعتقد هو من المواضيع التي بتهم فئة كبيرة من الناس، وأصبحت من المواضيع التي تدار وتناقش في كل تجمعاتنا وفي أغلب الأحيان. أكيد إحنا بنمر زي ما بنتكلم إنه الجميع بيمر بظروف وبيمر عليه ضغوطات، وكثير منا بيتحمل الكثير من المسؤوليات. فما بين الضغوطات اللي إحنا بنعيشها وما بين كثرة المسؤوليات التي أصبحت عاتق علينا، هل فعلا نقدر نقول إن إحنا وصلنا إلى حالة استنزاف؟ هل فعلا إحنا بنعيش هذه الحالة؟ إحنا كما هو متعارف إن إحنا بنعيش ضغوطات يومية مختلفة، بيكون علينا مسؤوليات كثيرة، مسؤوليات أسرية، وكمان بيكون علينا متطلبات في العمل، وبيكون علينا كثير من الأعباء كذلك الاجتماعية. ومع تراكم هذه الضغوطات مستمعين الكرام، ممكن نشوف أنفسنا وصلنا لمرحلة من المراحل اللي هي مرحلة التعب، وفقدنا للحماس، وأصبحنا سريعي الانفعال، وكذلك أصبحنا سريعين الغضب. ففعلا نقدر نقول إن إحنا وصلنا لحالة نقدر نقول إن إحنا استأنفنا فيها كل طاقتنا، عفوا استنزفنا فيها كل طاقتنا، أم لا؟ فسؤالنا اليوم مستمعينا الكرام، ما هو الاستنزاف اللي إحنا وصلناه؟ هل فقط هذا الاستنزاف اللي إحنا وصلناه هو فقط تعب جسدي، أم إنه ممكن يكون تعب نفسي، أو ممكن إنه يكون تعب صحي؟ وكيف نكتشف إن إحنا وصلنا إلى مرحلة الاستنزاف؟ إن إحنا خلاص استنزفنا كل طاقتنا. حنتكلم أكيد مستمعينا الكرام عن الكثير والكثير من العوامل المؤثرة علينا في هذا الموضوع، وأكيد حابين تشاركونا موضوعنا مستمعينا الكرام وتقولوا لنا هل وصلتم إلى مرحلة فقدتم فيها الشغف، فقدتم فيها الحماس؟ طيب أنتم بتشوفوا نفسكم إنه استنزفتوا نفسكم وين؟ هل ما زال لديكم طاقة أو إنه خلاص طاقتكم خلصت، طاقتكم كملت، ما عادش عندكم قدرة على إنكم تعطوا في كل مناحي الحياة؟ كل إنسان في هذه الحياة متعرض أو قد يتعرض لحالة الاستنزاف نتيجة للضغوطات ونتيجة للكثير من المسؤوليات.

0: خلونا مستمعينا الكرام في البداية نركز على الحالة اللي بيعيشها الكثير من الناس، واللي زي ما تكلمت في مقدمة الحلقة إنه موضوعنا اللي اخترت اليوم هو بيلامس فئة كبيرة من الناس وبيلامس واقعنا اللي إحنا بنعيشه. هذا الواقع ممكن إحنا ما بنشوفوش بأعيننا، لكن ممكن يترك أثر كبير مستمعينا الكرام على الجسد، على العقل، وكذلك على الحياة اليومية. زي ما تكلمنا مستمعينا إنه الاستنزاف قد لا يكون فقط عبارة عن تعب جسدي وعابر، يعني بعد يوم طويل، لا، ممكن يمتد إلى حالة أكبر من كذا، حالة مستمرة ممكن يشعر فيها الإنسان إنه استهلك طاقته.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون،
1: احجز إعلان.
0: جسديا، نفسيا، عاطفيا، حتى لو ما قمش بمجهود كبير. وكثيرة هي الاستنزاف أو الأماكن اللي ممكن الإنسان يستنزف فيها طاقته. للأسف واقعنا المعاش مستمعينا الكرام، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية ومع يعني تدني مستوى دخل الفرد، للأسف أصبح الكثير من الناس يحملون أعباء كبيرة كبيرة جدا فوق طاقتهم، وكمان يتعرضوا لضغوط كثيرة، هذه الضغوط كمان فوق طاقتهم. ولكن بسبب الأوضاع هذه شفنا نفسه أنه أصبح فقط المسؤول، فلازم أنه يقوم ويبذل قصار جهده حتى ما يلمش أو حتى لا يتهم بالتهم.

0: فإحنا مستمعينا الكرام بنطرح اليوم سؤال لكم، هل الاستنزاف أو حالة التعب اللي أصبحنا بنوصلها هل هي أصبحت أسلوب حياة لنا أم أو كيف نعرف إن إحنا وصلنا لهذه المرحلة؟ هل قد يوم من الأيام شعرتم أنكم خلاص فقدتم طاقتكم ومش قادرين تكملوا؟ طيب بعدين كيف أقنعتم أنفسكم أنه لا أنا لازم أكمل، لازم أن أنا ما أوقفش، لازم أن أنا ما أوقعش؟ أعتقد الكثير منا مستمعين الكرام مر بهذه التساؤلات، ونتيجة للاستنزاف اللي استنزفها أو الطاقة اللي بدأت تخلص منه، في بعض الناس يعني سألوا أنفسهم إنه إحنا هل حنواصل أم إن إحنا حنبقى مكاننا. كثير من الناس مستمعين الكرام ممكن يمر بحالة استنزاف في مجالات متعددة. خلونا نأخذ اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا يا حية.
1: قل السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا يا حية.
1: هندية شاي محمد.
0: كيف حالك يا هندية؟
1: الحمد لله. كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: وتحية لزملائنا للدعاء وعدنية اف ام.
0: الله يسعدك هندية. سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
1: ايوه.
0: طيب هل قد سمعتي عن موضوع مفهوم الاستنزاف من قبل؟
1: يعني المواضيع المهمة أكيد في ناس تمر في ظروف صعبة تكاليف الحياة تم الوصول للاستنزاف والضغوطات مسؤولة من ضروري أن الإنسان يتعب ويصبر. الاستنزاف نفسي وتعب مادي، بعضهم يكون متعبين نفسيا بعضهم يكون متعبين ماديا. لما الطاقة تكون مشحونة زي الهاتف وما يشحن دائما المسؤولية تبقى على أي إنسان. الإشي اللي نشوفه من الطبيعي أن الإنسان يجي إرهاق نفسيا وعاطفيا من ضروري للحياة أن بها معنى طلب معنى. فالاكتئاب يكون الإنسان دائما مكتئب ومخلق شيء يهم يجيب مصروف عياله ومصروف نفسه. ضروري الإنسان يشقى الله الإنسان إنه يشقى والله الرازق. نحن نؤمن بالله، ضروري الإيمان بالله قوي يا أختي.
0: أكيد أكيد يا هندية، يعني مهما مرنا الظروف لازم نكون أقوياء.
1: الإنسان يصبر يتحمل ويصبر كده شيكي بالحرق ولا بالطرقة بعض الزغم.
0: هندية تسمعينا؟
1: أيوة أسمعك.
0: طيب يا هندية أنا بشكرك على مشاركتك، شكرا لك عزيزتي. فعلا يعني هندية تكلمت وتطرقت لأنه الكثير ممكن يصل إلى حالة الاستنزاف هذه، ولكن الإيمان بالله دائما يكون قوي وإنه يكون متوكل على الله في حياته كمان هذا مهم جدا. ولكن مثل ما تكلمنا مستمعينا الكرام إنه الضغوط المستمرة اللي ممكن يعيش فيها الإنسان كما أشارت دراسات في علم النفس إنها بتأثر بشكل كبير جدا على التركيز وبتأثر على الذاكرة وبتركز على بتأثر عفوا على الصحة النفسية والجسدية، وممكن تؤدي إلى القلق والاكتئاب واضطرابات النوم. يعني أنا خلونا نتكلم على موضوع إنه الوضع الاقتصادي اللي للأسف يعني إحنا بنشهده وإحنا بنعيشه خلى الكثير من الناس خلاص يستنزف طاقته، أصبح ما بين هذه الضغوط والمسؤوليات أصبح بيشوف نفسه عاجز عن إنه يقدم شيء، وخلاص وصل إلى مرحلة إنه طاقته بدأت تنفذ. يعني كثيرة هي المنشورات وكثيرة هي قصص الأشخاص اللي بيعترفوا إنه بسبب ضغوطات الحياة وبسبب مسؤوليات الحياة وبسبب كمان تردي الأوضاع وصلوا إلى طريق مسدود إنهم مش قادرين يعملوا شيء، خلاص طاقتهم هنا كملت، حاولوا حاولوا حاولوا ولكن فعلا ما لاقوش أي حد يعني يمسك في يدهم. فمتى مستمعينا الكرام نصل إلى هذه الحالة؟ متى نصل إلى الإرهاق الجسدي والإرهاق النفسي والإرهاق الصحي؟ كيف نتعامل مع هذا اللي أو هذه الظاهرة أو هذا الأسلوب الذي أصبح أسلوب حياة للكثير من الناس؟ وهل فعلا إحنا أصبحنا متعبين بسبب العمل بس، أو إن إحنا أصبحنا كمان متعبين بسبب تراكم المسؤوليات الحياتية والضغوطات في حياتنا؟ فيما قبل ممكن إن إحنا كنا بنشوف الحالة هذه في بعض الأشخاص، لأنه كان كل شيء يعني متوازن، يعني كان الإنسان مهم يعني بيحاول يبذل جهده ولكن ما بيستهلكش طاقته. ولكن الآن لما بنتكلم عن الاستنزاف بشكل عام مستمعين الكرام، أو بنتكلم عن الضغوطات والمسؤوليات، فإحنا ما بنتكلمش مثلا عن فرد ولا بنتكلم عن مجموعة، لا إحنا بنتكلم على مجتمع بأكمله. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو
2: ألو
3: أهلا
0: أهلا وسهلا.
2: يا صباح الخير.
0: يا مساء الأنوار.
2: يا مساء الخير.
0: حيا كيف الحال؟
2: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا فيك صديقنا العزيز.
2: هلا علي. هلا
0: يا هلا يا مرحبتين. كل شيء أهلين. إحنا بنتكلم اليوم عن الضغوطات والمسؤوليات اللي بتواجهنا وبتخلي كثير من الأشخاص يصل إلى طريق مسدود وخلاص، يعني يفقد حماسه في الحياة، يفقد طاقته. فأنا بسألك سؤال، هل الاستنزاف وحالة التعب والإرهاق اللي بنصاب فيها أصبحت أسلوب حياة، أو إن إحنا قادرين نغيرها؟
3: شوفي يا أشكركم، كملت السؤال؟
0: كملت السؤال.
3: شوفي، هي أصبحت أسلوب حياة لأنه أصلاً فوقه فوقه ما فيش بديل، ولازم إحنا نتأقلم على هذا الوضع، لازم نتأقلم، يعني فرض علينا فرض.
0: بس
3: لا محالة.
0: بس لو خلاص يعني الإنسان شاف نفسه أنه مش قادر عاد يعطي، كيف يسوي؟ كيف نتعامل مع هذه الحالة؟
3: الإنسان اللي يتحطم هذا الله ما صلح السر، يعني ولكن إحنا مفروض نتأقلم ونتجلد لهذا الوضع اللي نحن فيه، لازم، ما مش بيدك أنت، أنا مش بدي أغير وضع
0: يعني كامل. أنت تقول لازم يعني نتعايش مع الوضع هذا ونوقف.
3: أكيد.
0: يعني نحن نوقف
3: أكيد.
0: على أرجلنا.
3: أنا بالنسبة لي هذا رأيي، إنه الواحد يتأقلم، يعني أنت مراعي لأنه يعني في شولك الطريق ورد.
0: صحيح.
3: الوضع صعب جدا من كل الجوانب، فالمفروض تتأقلم، تصبر وتدعي الله وعلى الله وتمشي الأمور، ما فيش أسهل من حاجة. بتيأس بتتحطم يعني وبتتراجع، هذا انتعاب. لكن أنا أتحمل ما مكان الوضع، بتحمل وبتجلد وبمشي وبمشي وبنبسط وبحاول أصنع لي وضع آخر لي أنا خاص بي، أعيشه داخل نفسيا وأعيش حياتي الطبيعية طبيعي. مهما كانت الأمور تتغير إلى الأسوأ، ما تتغير إلى الأسوأ، المهم أعيش وأتأقلم بقدر ما أستطيع.
0: صحيح
2: صحيح.
0: إن شاء الله تكون رسالتك وصلت للجميع اللي نقدر نقول إنهم وصلوا إلى طريق مسدود. وفعلا صديقنا أحمد، كم هي وكم هم الأشخاص اللي فعلا أصبح بيستنزف البحث عن لقمة العيش. أصبح الناس أو في مجتمعنا، إحنا بنتكلم عن مجتمعنا اليمني، يعني الاستنزاف كنا فيما سبق نتكلم إنه استنزاف في العمل، استنزاف طاقتك في العمل من دون تقدير من غير كذا، لكن الآن الاستنزاف أصبح في كل جوانب ومناحي الحياة. زي ما قلنا أصبح الإنسان يعني في بلادنا يستنزف البحث عن لقمة العيش، أصبح يستنزف انقطاع الخدمات الأساسية، أصبح يستنزف القلق على مستقبل أبنائه، مستقبل الحياة هذه. أصبح يعني المواطن في اليمن أو أصبحنا إحنا بشكل عام نواجه دائما أسئلة يومية، وبنطرح علينا أسئلة أو بنطرح أسئلة يومية إنه إحنا كيف حنوفر احتياجات أسرتنا، إن إحنا كيف حنتعامل مع ارتفاع الأسعار، إن إحنا كيف حنتعامل مع انقطاع الخدمات الأساسية، كيف ممكن إن إحنا نأمن تعليم لأبنائنا كويس، كيف ممكن إنه أنا لو مرضت أو ابني مرض كيف إن أنا حقدر أعالجه وأحصل على العلاج. كثيرة هي الأشياء اللي بالذات إحنا لو انعكس الموضوع على واقعنا المعاش بنشوف إنه حتى استنزف طاقتنا بالتفكير. يعني إحنا ما بننكرش، لا مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا إحنا جميعا بنفكر بكرة إيش مخبي لنا، بكرة إيش مخبي لأبنائنا، بكرة إيش مخبي في حياتنا. فحتى الاستنزاف في تفكيرنا أصبحنا إحنا كأفراد بنعيشه، وأصبح زي ما تحدث للأسف أسلوب حياة. فحنتكلم أكيد عن كيف نتعامل مع هذا الاستنزاف، وكيف إن إحنا إذا فقدنا الحماس وفقدنا الشغف كيف ممكن إن إحنا نرجع هذا الشيء من جديد. لأنه إحنا صح بنستنزف طاقتنا، ولكن إذا وقعنا وجلسنا فأعتقد إنه حتنهد كثير كثير أشياء. فإحنا حنتكلم على أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، ونشوف كيف إن إحنا نقدر نتعايش مع هذا الوضع. صح إن الوضع مستمعينا الكرام ما هو سهل، ولكن إحنا لازم نتعايش مع هذا الوضع، خصوصا في العمل، في حياتنا، في كذلك في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية. يجب إن إحنا نتعايش مع هذا الوضع.

مستمعينا الكرام، أكيد إحنا كلنا بشكل عام، أنا بنتكلم اليوم عن إحنا كأفراد في هذا المجتمع، أصبحنا بنشعر إن إحنا بنبذل الكثير من الجهد، ولكن للأسف مقابل هذا الجهد يعني لا نجد مقابل يستحق الجهد اللي إحنا قمنا فيه. فعلشان كذا إحنا بنصاب بالإحباط، بنصاب بالاكتئاب، بنصاب بالقلق، وبنفقد حماسنا للعمل، أو بنفقد حماسنا إن إحنا نواصل. ليش؟ لأنه ما نقوم به من جهد هو يعتبر جهد كبير جدا، وفي المقابل إحنا ما بنلاقش عليه أي تقدير. فهنا إحنا بنوصل لهذه الحالة. فكيف نتعامل مع هذه الحالة؟ هل نحاول إن إحنا يعني الجهد اللي إحنا بنقوم فيه نقلله؟ طيب إحنا لو مثلا قللنا من الجهد المبذول، هل إحنا بنوصل إلى حد يرضينا، أم إنه نتعايش مع الوضع اللي إحنا بنمر فيه وبنعطي من دون ما ننتظر مثلا مقابل؟ ممكن ان هذا الشيء يخفف علينا حدة الصدمة. اكيد احنا مستمرين معكم مستمعين الكرام، ومواصلين معكم برنامجنا لهذا اليوم من حديث مع بعد الغروب، ولكن حنطلع على فاصل ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فناً إسبانياً بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. لا يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين كذلك على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى كذلك اليوتيوب، ومواصلين معكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الاستنزاف. وهل فعلا وصلنا إلى هذه الحالة وأصبحنا فعلا نستنزف طاقتنا، أو طاقتنا أصبحت مستنزفة ما بين ضغوطاتنا وما بين مسؤولياتنا؟ وتحدثنا عن الاستنزاف أنه إحنا هي تعتبر حالة من الإرهاق وحالة من التعب التي أصبحنا نصل إليها مستمعينا الكرام نتيجة للضغوطات ونتيجة للمسؤوليات كذلك. وتحدثنا أن الاستنزاف هذا ممكن إحنا نصاب فيه في العمل، ممكن نكون في استنزاف حتى في علاقاتنا، حتى العلاقات ممكن نشوف أن إحنا في علاقتنا بنبذل جهد وطاقة في أن إحنا مثلا نحافظ على أشخاص، الأشخاص هذولا ما بنشوفش الجهد اللي هم اللي إحنا بنقوم فيه للحفاظ عليهم، فهنا حتى علاقتنا بيكون فيها طاقة مستنزفة. الاستنزاف مستمعينا الكرام بتكون في جميع نواحي الحياة، وممكن يصاب فيها الكثير من الأفراد.

0: ألو ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا محمد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
1: كيفك يا علياء؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟ الله يسعدك. علي حمود، علي غيبت علينا كثير
1: والله، غيبنا عليكم لكن ما نزل موجودين في
0: الخير. هل نقدر نقول انه استنزفت طاقتك؟ طاقتك خلاص كملت؟
1: خلاص استنزفت.
0: قلت لك يا علي، هل نقدر نقول انه في استنزاف لطاقتك؟ ما عاد تواصلش معنا زي اول؟
1: لا لا لا مش هذا.
0: طيب
1: انا كنت في استنزاف، انا كنت مشغول ولكني بتابع مع بعض الشيء.
0: الله يحفظك، شكرا لك.
1: اعطي برنامج التنجيم شويه.
0: الله يسعدك. طيب يا علي، احنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم بنتكلم فيه عن الاستنزاف وحالة التعب اللي وصل للكثير من الناس. هل بتشوف انه اصبحنا بتسمعني يا علي؟
1: ايوه.
0: مش عارفة، يمكن علي ما بيسمعنيش. طيب يا علي، انا تسمعني؟ الو،
1: معكم. ايوه معكم.
0: اي قلت لك علي، قلت لك ان احنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الاستنزاف. هل بتشوف ان احنا اصبحنا نتحمل مسؤوليات فوق قدرتنا؟
1: اللهم
0: شكرا لك علي، شكرا لك علي. كنت حابة انك تشاركنا موضوع حلقتنا هذا اليوم وتقول لنا هل فعلا احنا كأشخاص اصبحنا بنتحمل مسؤوليات فوق قدرتنا الطبيعية، وممكن أنا أجاوب أو يكون جوابي في هذا الموضوع أنه فعلا هناك أشخاص تحملوا مسؤوليات فوق طاقتهم وفوق قدرتهم. تحمل هذه المسؤوليات ممكن يكون في البداية أنه سهل ومش صعب، ولكن مع مرور الوقت بيشوف أنه لا، المسؤوليات هذه أصبحت جدا ثقيلة عليه. فهل نقدر نقول إن إحنا مثلا أشخاص عطائين زيادة، وممكن العطاء اللي إحنا بنقوم فيه بيكون في بعض الأحيان على حساب أنفسنا؟ بقول أيوة، في أشخاص عطائهم الزائد أو شعورهم بالمسؤولية تجاه أسرهم تجاه عائلتهم يعني بيخليهم يعطوا بشكل كبير جدا، ولكن بعد فترة من العطاء بيشوفوا انهم لا، وصلوا لمرحلة استنزفت الطاقة. يعني هذه الطاقة لو كانت استغلت بطريقة صحيحة وكويسة، وتم مثلا تحديد المسؤوليات من دون ما ياخذ مسؤوليات كبيرة على عاتقه، بيشوف انه طاقته ما زالت فيها يعني يروح وبيكمل. ولكن البعض بيكون عطاء زيادة. فكيف مستمعينا الكرام إن إحنا نتعامل مع هذه الـ المسؤوليات أو مع هذه الضغوط، وكيف كمان إن إحنا مستمعينا الكرام نقدر نتعامل مع الاستنزاف؟ في حلول لهذا طبعا، أكيد في حلول، كل شيء له حل، ما فيش أي مشكلة ما لهاش حل، وما فيش أي ظاهرة ما ليش طريقة للتعامل معها. ولكن في بعض الأحيان قد نجهل مثل هذه الحلول، أو قد لا يعني تأتي على بالنا. يعني إحنا هنا ما بنقولش إن إحنا نتجاهل الوضع أو إن إحنا ننكر واقعنا، لا، هو واقعنا، هذا هو الواقع. مسؤولياتنا هذه المسؤوليات، ضغوطاتنا برضو هذه هي الضغوطات، والأزمات اللي احنا بنمر فيها برضو هي هذه الأزمات. بنحاول ان احنا نغيرها وبندعي دائما لتغييرها، ولكن ما زالت للأسف مستمرة. ولكن نستطيع ان احنا نقلل من حدة المشكلة اللي احنا تعرضنا لها. هو في البداية احنا لازم نعترف انه احنا وصلنا الى مرحلة كبيرة من التعب، لازم نعترف ان احنا ارهقنا وان احنا نحتاج الى قسط من الراحة. احنا حتى نحتاج ان حد يسمع لنا، نحتاج ان احنا نشكي همومنا للآخرين،

0: نحتاج ان احنا نقول تعبنا في فترة من الفترات. خلونا نستقبل اتصال نقول الو مرحبا. الو مساء الخير.
1: الو مساء الورد.
0: يا مساء الورد.
1: كيفك عليا؟
0: الحمد لله. بس لو ترفع الصوت.
1: الصوت يتقطع وما اسمع سؤالك. الان تمام الصوت.
0: اتفضل نسمعك.
1: معك علي حمود.
0: اهلا وسهلا علي. انت سمعت؟
1: والله موضوع حلو اليوم عن السنجة.
0: اه تفضل.
1: في البعض يشوف يعني يقوم بحمد فوق قدرته. وهذا يسبب على ضغوط الحياة يعني وضغوط نفسية وضغوط يعني شوف ابنه هذا كله بسبب الأوضاع. تصير أحد يعني يشتغل ويبدأ الجهد فوق لأن أصبحنا نشوف في وضع زفت يعني وضع يعني يدير فعله والله العظيم.
0: صحيح.
1: ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: أكيد إحنا ولكن أكيد إحنا بنتكلم دائما على الوضع الاقتصادي وكثرة الضغوطات اللي قتلت الناس اللي كسرت ظهور الكثير من الناس. يعني بنزعل وبنحزن على ظروف الكثير اللي حاولوا أنهم يتسايروا مع الظروف يتسايروا مع الوضع ولكن للأسف ما حد عندهمش القدرة.
1: شوفي يعني بعض الناس يعني ببيل يعني فوق طاقته وفوق الغدته. وأنا شوفي لاحظت هالأشياء و نقول إن الشخص يعني واحد يخفف من ضغوط الحياة شوفي ولكن واحد يحاول يعني يراعي نفسه ونسأل الله لكل الناس توفيق النجاح
0: وشكرا
1: لكم شكرا لكن حاولنا نشارك بغض ما نستطيع.
0: الله يسعدك. شكرا لك صديقنا المتألق علي حمود. شكرا. وفعلا يعني علي تكلم على الأوضاع اللي احنا بنمر فيها واللي هي عامل من عوامل الاستنزاف التي أصيب فيها الفرد أو المواطن اليمني. حتى احنا في أعمالنا بتستنزف طاقتنا. خلونا نركز كمان في هذا الشيء إنه بنحاول إن إحنا نبذل جهد كبير حتى نحافظ على هذه الوظيفة التي هي مش موجودة عند الكثير وبيبحث عنها الكثير. وللأسف يعني في بعض الأحيان قد نواجه إنه أرباب عمل مستغلين الوضع اللي إحنا بنمر فيه وبيضيفوا أعمال فوق أعمال استغلالا للوضع اللي إحنا بنمر فيه فيخلوا الموظف أو الشخص أو العامل مستنزفة طاقته بيوصل لمرحلة مش قادر عاد يعطي. فإحنا كنا نتكلم قبل الاتصال إن إحنا كيف نتعامل أو إيش هي الحلول التي من الممكن أن تقلل من حدة التعب. التعب عدنان بيقول إن الفلوس هي الحلول. أكيد التقدير إن كان تقدير معنوي تقدير مادي تقدير حتى بالكلمة هذه الأشياء ممكن أن تعطي للإنسان دافع للتقدم إلى الأمام أكثر. لكن لا في دعم معنوي ولا في دعم مالي ولا في دعم نفسي ولا في شيء ولازم نعطي. فهنا المشكلة إن إحنا إلى الآن ما زال لدينا شغف ما زال لدينا حماس رغم الظروف اللي إحنا بنمر فيها. فإحنا لازم في البداية نعترف بأن إحنا متعبين واعترافنا بأن إحنا تعبنا ما يعنيش إنه استسلام ولا يعني ضعف. لا احنا هنا لما بنقول ان احنا تعبنا بنعطي فرصة ان احنا نفكر كيف ممكن نتعامل مع هذا التعب. كمان احنا لازم نبدأ نفكر يعني بدل ما انا مثلا اشيل المسؤولية كاملة ممكن ان انا احاول ان انا اخفف من بعض المسؤوليات لعل وعسى يتخفف قليل من التعب والجهد اللي احنا بنقوم فيه. فما فيش انسان مستمعين الكرام ممكن انه يتحمل كل الاعباء وحده.

شيء مهم إحنا لازم نقوم فيه مستمعينا الكرام في حال إن إحنا وصلنا إلى مرحلة كبيرة من التعب وشعرنا إنه طاقتنا بدأت تستنزف؟ إحنا نبدأ نرتب أولوياتنا. إذا بدأنا نرتب أولوياتنا لأن إحنا بنمر بظروف صعبة، ممكن في كثير من الأشخاص يمروا بضائقات مالية وأزمات مالية، فإحنا لازم نرتب أولوياتنا. كيف نرتب أولوياتنا؟ نسأل أنفسنا إيش الأشياء المهمة اللي إحنا لازم نحتفظ فيها. خلونا يعني نتكلم عن المسؤوليات داخل الأسرة، أو في كثير من الأشخاص يتحمل مسؤولية الأسرة فيوصل في مرحلة إلى أنه يمر بأزمة أو ضائقة مالية، فيبدأ علشان يتخلص من حالة الاستنزاف التي وصلها وحالة التعب والإرهاق أنه يبدأ يرتب أولوياته. كيف يرتب أولوياته؟ يشوف إيش هي الأولويات، إيش الحاجة اللي مثلا لازم أو المهمة اللي لازم يستمر عليها، إيش الأشياء اللي ممكن تكون مش أولويات وتكون كماليات ممكن إنه ما يعملهاش، وبترتيب الأولويات هذه ممكن إنه يخفف على نفسه الكثير من المسؤوليات. كذلك مستمعينا الكرام، مهما بذلنا من جهد، مهما بذلنا من عمل بنقوم فيه، إلا أنه بنحتاج إحنا كأشخاص إلى راحة. جسمنا يحتاج راحة، عقلنا يحتاج راحة، فأخذنا وقت أو قسط من الراحة مستمعين الكرام ونمنح أنفسنا حقها في الراحة، بتخفف علينا شوية من شعور الضغط وشعور الإرهاق وشعور التعب. إحنا في بعض الأحيان بنوصل إلى مرحلة بقول أنا خلاص مش عاد قادرة أفكر، يعني ما نش قادرة أفكر، فأنا محتاجة أني أرتاح، عقلي محتاج أنه يرتاح، جسمي يعني محتاج أنه يرتاح، فأنا بحاجة إلى فترات راحة. فترات الراحة هذه مستمعينا الكرام ممكن أنها تعيد للكثير من الناس تركيزهم، تعيد للكثير من الناس شغفهم. يعني أنت إذا شفت نفسك يعني في عملك بديت يعني تشعر بالملل وتفقد الشغف وتفقد الطاقة، خذ لك أسبوع إجازة. أسبوع الإجازة هذه ابتعد عن العمل ومشاكل العمل وضغوطات العمل، حتحس إنك ارتحت شوية وإنك حترجع تشتغل من جديد، حتحس إنك طاقتك المستنزفة في العمل والجهد اللي تبذلته في العمل انت عوضته من خلال الراحة اللي انت منحتها نفسك، وحترجع بطاقة أقوى وبفكر أنظف وبعقل كذلك مرتاح من ما كان في العمل أو وقت استنزافك لطاقة.

كذلك قديش مستمعين الكرام احنا نحتاج الى ان احنا نتحدث عن ضغوطاتنا. للأسف تراكم الكثير من الضغوطات وتراكم الكثير من المسؤوليات، إضافة إلى أن إحنا بنكبت مثلا كل شيء وما بنتكلمش وما بنتحدثش. وفي كثير بيقول لك أن إحنا مهما مريت من ضغوط في الحياة مش هتكلم مع حد أو مش هحكي على حد، لأنه الناس حيشوفوني ضعيف، أنا مشتيش حد يرحمني، مشتيش حد يقدم لي مساعدة و لكن الحديث عن الضغوط اللي انت بتمر فيها كمان من الأشياء المهمة جدا التي تقلل حالة التعب وحالة الإرهاق اللي احنا وصلنا لها. فمحتاجين انه يكون في أشخاص موثوقين، أشخاص قريبين منا، نتحدث معهم عن الضغوطات اللي وصلناها، لأنه فوق الضغوطات وفوق المسؤوليات وفوق ان احنا طاقتنا متعبة كمان يكون في تراكم للمشاكل هذه وما نتحدثش عنها، فكمان هذا الشيء بيأثر علينا بشكل كبير جدا وبيأثر على صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية كذلك.

مستمعين الكرام، احنا كمان لازم يعني نتقبل زي ما تكلمت في البداية ان احنا لازم نتعايش مع الوضع. يعني احنا مش حننكر الوضع، هذا هو واقعنا، هذا هو وضعنا، ولكن لازم ان احنا نتقبل انه الظروف هذه الموجودة ما هيش تحت سيطرتنا، وان احنا نحاول بقدر المستطاع ان نتقبل هذه الظروف ونتكيف معها، نتعايش معها، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نقلل من حدتها، نركز او نبذل جهدنا في ما نستطيع فعله، يعني في الاشياء اللي احنا بنستطيع فعله نقوم فيه. وزي ما تكلمت انه نعطي كمان انفسنا بالمقابل، يعني نعطي انفسنا كمان حقها، فنحاول ان احنا نتاقلم مع الوضع، نحاول ان احنا نتكيف مع الظروف، نتكيف مع المسؤوليات، نتكيف مع الضغوطات، مع الحفاظ على توازن أنفسنا من خلال ما تكلمت الأشياء اللي إحنا حنقوم فيها، واللي تكلمنا إنها بتخفف وبشكل كبير من حدة الإرهاق والتعب اللي عايشينه. في بعض الأشخاص يقول لك صح ممكن أن أوصل لحالة من التعب، لحالة من الإرهاق، في ضغوط وفي مسؤوليات كثيرة، ولكن ما يمنعش أن أنا أحاول أصفي ذهني أو أحاول أن أنا أسعد نفسي، يعني بيوم واحد أن أنا أبتعد عن كل هذه الضغوط، على الأقل أن أنا في هذا اليوم أشعر أني فعلا جلست مع نفسي وأعطيت نفسي حقها، ومن ثم من بعدين أبدأ السعي وأبدأ العمل وأبدأ أبذل مجهود، لأن الحياة كذا كذا والظروف أنا مش حقدر أغيرها، لكن ممكن أن أنا أتأقلم معها وأتكيف معها، ويعني أحاول بقدر المستطاع أتصالح مع واقعي اللي أنا بعيشه. عشان كده بنقول مستمعينا الكرام، زي ما تكلمت، الاستنزاف مش بس بيكون تعب جسدي، لا، ممكن انه يتراكم يتراكم يتراكم، يوصل من تعب جسدي بعدها يوصل الى تعب نفسي، بعدها يوصل الى تعب جسدي، وبعدها يعني توصل الى مرحلة ما بنقدرش ان احنا نسيطر عليها. فكيف نتعامل مع هذا التعب قبل ما انه توصل الى مرحلة مثلا ما نقدرش احنا يعني نسيطر عليها؟ ان احنا حنتأقلم مع الواقع المعاش ومع الظروف هذه، ولكن في المقابل حنعطي انفسنا حق الراحة، وقت ما بنحتاج مساعدة احنا حنطلبها من الاشخاص الموثوقين فينا، وقت ما بنشوف انفسنا ان احنا تعرضنا لضغوطات او انها زادت علينا المسؤوليات، احنا ممكن نتقاسم المسؤوليات، سواء كانت مسؤوليات أسرية، سواء كانت مسؤوليات في العمل، انت شايف ان العمل هذا كله انت بتشيله وخلاص استنزف طاقتك، انت هنا من حقك انك تطلب انه يتم تخفيف العمل عليك، وانه يتم توزيع المهام على زملاء لك. يعني انت قادر تقول انا خلاص مش قادر اكمل، احتاج حد يساعدني. هو مش ضعف، هو مش ضعف، وانما انت هنا وصلت لمرحلة عرفت انك قادر تكمل على هذا الشيء او انك مش قادر. حتى انت كمسؤول في الأسرة ومسؤول عن الأسرة، انت لازم كمان تقسم المسؤوليات وتقسم الأدوار. انت كمان كشخص زادت مسؤولياتك وضغوطك، انت هنا لازم تقوم بترتيب أولوياتك. مش عيب، مش عيب ان احنا نكون مثلا عايشين في يعني نقدر نقول في رفاهية، ومع الضغوط وزيادة المسؤوليات ان احنا قللنا شوية من الرفاهية اللي احنا عايشين فيها. مش عيب انه في اشياء كانت اولويات لنا ترجع من الكماليات، وان احنا نبدأ نرتب اولوياتنا. فهنا ترتيب الاولويات هو حل للتخلص من الضغوط والمسؤوليات. واعرف كثير من الاسر يعني كانت حياتهم مختلفة
يعني كانت حياتهم كويسة، ولكن بسبب الأوضاع اختلفت، بسبب الأوضاع تغيرت أشياء كثيرة. ومش من المعيب أنه تتغير حياتنا الأسرية أو أنه تتبدل مسؤولياتنا. فهذا الواقع إحنا لازم نتعايش معه، ولازم إحنا نتقبله، ولازم نتذكر إنه مع ما نقوم به من جهد ونبذله من جهد، إلا إن أنفسنا تستحق إن إحنا نعتني فيها. فنحاول بقدر المستطاع مستمعينا الكرام إن إحنا نعتني بأنفسنا، وكذلك إحنا كأشخاص محيطين بالأشخاص اللي تعبوا وبذلوا جهد كبير، إحنا كمان لازم نوقف معهم ونساندهم. في بعض الأحيان يعني الكثير من الأشخاص ممكن إنه يرمي المسؤولية لشخص واحد وبيقول له هذه مسؤوليتك. لا، إحنا لازم نوقف بالكلمة، نساند بأي شيء إحنا بنقدر، إحنا نساند هذا الشخص الذي تعرض لحالة التعب والإرهاق هذه، نقوم فيها علشان نعطيه دافع لأنه يبدأ من جديد. ومستمعينا الكرام، نحاول بقدر المستطاع أن إحنا نستعيد طاقتنا التي بدأنا نشعر أنها نفذت، وأعتقد أن إحنا أقوياء وقادرين على أن إحنا نرجع طاقتنا اللي إحنا استنفذناها، ولكن نحتاج أكيد إلى بعض من الراحة لأنفسنا. مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. سعيدة بمشاركتكم مستمعينا، وبكل المتصلين اللي اتصلوا فينا وشاركونا اليوم رأيهم في موضوع حلقتنا. ولاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد في موضوع جديد يهمكم ويلامس واقع حياتنا أكيد مستمعينا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
6: فلا يمكن تعويضها.
7: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
6: والمسؤولية.
3: معا
6: معا
3: نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
6: ومجتمعك.
7: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
6: رعاية الأطفال.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
5: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
5: لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: Kids.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
5: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
5: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
5: هناك ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي. عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم

0: الحق ونعزز ثقافة السلام. عدنيها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
6: والمسؤولية.
3: معاً،
4: معاً
3: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
6: رعاية الأطفال.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: انت بتحب الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي
1: يا حبيبي، يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لي احبك
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي احبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: الهوى جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي

0: قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
1: أمال

يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء صعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.